0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني الزبدي، اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس، أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا بقرر ده أبويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها، وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم، الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
0: أيوة، ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع، فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، هنا يسوع هنا بقد إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري، مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول شيء تقدمت
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي.
4: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختاصه.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكن لكم خادما. خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما.
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص
4: فليبزن نسفد عن كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكرى لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: كإنسان جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام. وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد. فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لي يعني زي ما إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة نزل القلب يهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا اخر اياته وهو قايله وانا ايش علي ده هو الموضوع ذاته ان عاوزين تكون عظمة ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكره الاساسيه بتاعه المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الام دي جايه بتعمل جايه عايزه انه اولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجه العشره الباقين هم ما من التلاميذ اتغاظوا الموضوع ذاك المعام جنبه.
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه. فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يوصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: انا داير اقول حاجه بس يمكن حاجه فطيناها معلش انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة. انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك. أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، تحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن.
4: أيوة
2: ببساطة. العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون، لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيتي في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حدث في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله لكن كويس جدا أنت
3: هو أنا, أنا, أنا في رأيي أنه يعني الله بيقول لي أنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط وأخدم الناس دي،
4: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط أنت بتكون. يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه الزول يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس زي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس صعب حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
3: الوضعية
2: العبد الزمن ذاك
4: إنه يباع ويشترى
2: ويتك خادم ويتك ما عايشنا. هي صعبة جدا. يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يلا يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد إنه
4: أخدم
2: بعيش إنه خدام. وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمة دي عشان نقوله بقى صعب.
3: مش عبيد انت زول، بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك، ده في الرأي بس، ما بالك انك تكون عبد دي. طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية،
3: ما مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى زول بيزعل وبيقوم هنا لو بقى، هذا بس رأي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظ من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب تخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بيديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآية دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا أنه برضو حنزله شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود لكن المسيح صحح المعلومة صحح. قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
2: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده
0: رشيد كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: لا رشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله
4: عن ملكوت يعني الله أيوة.
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين. كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام؟
0: احنا عايزين نتعود عليها.
3: صعب انك تقول لذول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فرق بين خادم وخدام.
3: فرق في ما اعرف انا لحد ما قد
4: خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فأقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تاك صراحه. الخادم ما نقبل
2: يا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المغدرة.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا، يعني انا مكلم اللي نتكلم ايك عبد لك، عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت الآية، انه ربنا يدينا المغدر. ايش ده حاسس ان احنا ساكت؟ لو واحد لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
4: حقي.
2: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المغدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا انت.
3: هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه إنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان لنصفها
0: فيه. أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد ده. صابر طبعا،
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بحزي الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدم من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: أيوة. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده بإنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، و نذكر إنه نشارك النص مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر

0: صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
1: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
1: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف

0: رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثل النبي تعالى اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الحيوية. تحية لكم المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في راديو سمر، أهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن وضيف الحلقة الأستاذ جاكسون ألبينو. صباح الخير وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: صباح النور وصباح الفل والياسمين لك وللمتابعين بتعننا دايما. مبسوطين أنه نكون في حضرتكم، وتفاعل أيضا يخلي الأمور والحياة تكون أجمل بوجودكم.
0: إذن أهلا بكم في مشوار جديد، أهلا بكم في أسبوع جديد، أسبوع مميز، أسبوع مختلف، وإن شاء الله يكون يعني أسبوع بحسب خطة ربنا وإرادته بمشيئته، وإحنا راديانين ومتقبلين وخاضعين وبنطيع كل ما إحنا نؤمن به إنه دائما لخيرنا. إذن في صباح جديد، في مشوار جديد، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى إنه دائما راضي عن كل الأحوال والظروف المختلفة والأوضاع المميزة. طمنا على أخبارك، طمنا على أحوالك، طمنا شنو الجديد معك. تعال صبح على أصدقائك، تعال صبح على أخوانك، أحبابك، الناس اللي أنت دايما معاهم لحظة بلحظة. وبنهني كل مواليد شهر 8، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وشهر 8 يعني الناس مترقبة كده، لكن يعني متقلب لسه بين الأجواء الدافئة والساخنة جدا، يعني أو يعني متقلب يوميا.
1: شكله خلاص الانقلاب ماشي، يعني
0: يحصل
1: درجة الحرارة ماشي بقاعد تخف يعني، والهواء بقى فيه ودي حاجة يعني من ناحية نفسية كويس. يعني احنا تشوينا يعني في السنة دي بالذات بدرجة حرارة عالية، ويعني رطوبة برضو، بوخ ما بعرف. لكن نشكر الله انه يعني احنا بدينا نتنفس الصعداء من الحرارة ولا والسخانة يعني الحارة دي. ونتمنى أنه فعلا يتسارع الجو في أنه يكون في يعني دخات ولا أجواء كويسة، وحتى يعني صحتنا برضو مع الانقلابات دي برضو يعني تكون كويسة. يا رب كل واحد برضو ربنا يحفظه من غير أي أذى في التقلبات دي.
0: يا رب إن شاء الله كده الأمور تتغير، إن شاء الله زي ما بيتمنوا أستاذ جاكسون وبيتمنوها الكثيرين إنه تتعدل، الأجواء تبرد شوية وتكون كويسة لكل الناس. أهلنا الطيبين في كل ربوع بلدنا الغالية السودان، في كل شبر، في كل مدينة، في كل ولاية، صباح الخير عليكم وين ما أنتوا بتسمعونا، وين ما أنتوا بتابعونا. طمنونا على أخباركم وعلى أحوالكم، وناولونا أخباركم الجديدة من الصباح. الخريف عامل شنو، الأمطار، الأجواء المختلفة في بعض الولايات، في بعض المناطق المختلفة. أهلنا في الخارج، أهلنا في دول المهجر، الناس في المناطق المختلفة، تحية طيبة، تحية طيبة لكم صباحية في مشوار جديد، في أسبوع جديد. وسعيدين بحملة جديدة في راديو سمر، ويعني الناس اللي بتتابع الصفحة بتاعتنا، الناس اللي بتشاركنا، الناس اللي بتتواصل معنا، حملة جديدة إحنا نتمنى إنه ربنا يقودنا فيها بتوفيق. نتمنى إنه كمان أنتوا تفهموها معانا، تعيشوها معانا الأيام دي، لأنه بتحتاج حقيقة لثبات، بتحتاج لعزيمة، بتحتاج لمعدن حقيقي يا أستاذ في وسط الظروف، وسط الضغوطات، وسط ظروف الحياة المتنوعة واللي بتتحدانا كل يوم. فكيف نعيشه؟ يعني ده سؤال على فكرة عميق جدا جدا، وسؤال طلع بعد جلسة، بعد وقت صراع، نقاش، حوار من التيم كله والفريق كله. الناس قعدت لأنه إحنا يعني على خطوتين، يعني الشهر ده والشهر الجاي في مفاجأة كبيرة حنقولها للمستمعين، أو يعني بعد الشهر ده إن شاء الله الشهر الجاي هيعرفوا يعني ليش الشعار ده وليه الكلام ده. لكن الرسالة الواضحة والكلام واضح إنه في تحديات، لكن كيف نعيشها؟ وكل زول بيسأل نفس السؤال ده يوميا، بالليل بالنهار، في كل وقت، في كل يعني مشكلة تواجهه، في كل ضغط، في كل أزمة، في كل، ويعني سؤال لا يغيب، كيف نعيش؟
1: طبعا إنه السؤال كيف نعيش زي ما أنت قلت، يعني هي إذا كانت هي يعني بذرة وجهد بتاع جعات وتمحيص وكذا كفريق، الحاجة دي الإنسان العادي يعني الماشي في الشارع هي أساسا دائرة في ذهنه يعني
0: بالضبط،
1: ودائما بتكون له سؤال يعني بيفرض نفسه الصباح لما هو بيكون عنده واجبات معينة مفترض يقوم بها، وبعدين بيكون في تحديات مقابل كل واجب هو مفترض يعني يعمله، ابتداء من البيت، مسؤوليات البيت، بعدينك والشارع إذا كنت تمشي مواصلات ولا حتى لو بسايك، المهم في كل الحالات يعني في تحديات أنت بتواجهه يعني قبل ما يعني لو زول خطة اليوم كده قدامه في خطوات وقمت رسمت خريطة من أنت طالع للبيت وجاي راجع، يعني بتحس إنه فعلا مع اختبارات بتاع امبارح. طبعا السؤال ده ما بيفرض نفسه ما لم يكون في اختبارات أساسا ومرارات أو مواقف صعبة يعني بقت جزء أساسي من حياتك، فأنت قمت عدت تقييم الموقع الماضي ده ودرت تمشي اليوم، فقمت خطيت النقاط دي وبقيت تفكر فيها. فعلا بيجيك السؤال ده يعني في كل مرحلة، يعني من التطالع من البيت لغاية الشارع لغاية المواصلات أو راكب عربتك، يعني في كل مرحلة بيكون في يعني تحدي معين بيواجهك وبتحداك انت في عواطفك في نفسياتك في عقلك تفكيرك يعني وانت بتستحضر امبارح كيف والايام الماشية، فبيجيك السؤال ده يعني كيف انا اقدر امر ويعني اعبر من تحدي لتحدي وتمشي الشغل وفي حاجات هناك مطلوب منك انك تعمل وتقوم به. طبعا ده كله كوم الأمزجة المختلفة اللي قاعدين في محل الشغل اللي تشغال معهم ما بين الموظفين أو زملائك والمدير ومنه ما بعرف، كل واحد غالبا بيكون في نوع معين من التحدي انت محتاج انك تتعامل معه، في الزول اللي بينرفزك، في الزول اللي يعني بيخليك بيجيب آخرك زي ما بيقولوا يقلب يعني يقلب طورك انت خالص. المهم فدي حاجات كلها زول لو خدتها قدامه فعلا بيكون السؤال ده كل يوم الصباح، يعني هو ممكن يخط إذا كان الواحد عايز يعمل حسابه أنه يعني يتفادى أو كيف يقدر يمشي يومه كويس. طبعا لو زول خلى نفسه للمفاجآت برضو من ناحية خليها لله وكده برضو دي ممكن تخليك أنك تكرر أخطاء معينة، فده سؤال الواحد محتاج أنه يخط في كل تحدي كيف ممكن يعني هو يفكر أو كيف يستعد له عشان كيف يقدر فعلا يعيش يعني حياته مع التحديات دي كلها مع الناس المختلفين دي كلهم. فهو سؤال عميق فعلا وصعب، يعني ممكن يخليك يأرق ذهنك شوية وممكن يأثر على فكرة على قراراتك في اليوم. طبعا انت عارف لما انت تفكر في خيارات كثيرة الصباح قبل ما تنفذ أي حاجة وتديه مساحة ده بيأثر يعني في قراراتك اليوم، يعني ممكن تقرر غلط.
0: بالضبط كده. لكن لو جينا يعني سؤال واقع لكل سوداني كيف نعيش، ده سؤال لا ما غاب من يعني فكر أي سوداني من ذهن أي سوداني، لأنه الماضي اللي عشناه إحنا دارين عليه إجابات وبواجهنا وخطينا قدام يعني أمر واقع كيف نعيش، ولأنه المآسي لأنه الحاجات اللي شفناها ولغاية هسي إحنا عايشينها دائرة إجابات لغاية هسي. وفي ناس قد يكون وصلوا لبعض النتائج، في ناس يكونوا فعلا يعني قدروا إنه يلقوا إجابات مختلفة، لكن في ناس لغاية هسي تايها وزي ما أنت قلت بيخطوا خيارات كثيرة قدامهم من الصباح أو خلال مشوارهم، فيا إما يترعب من الحقيقة دي ويترعب من التصدي اللي حيواجهه ويستسلم للأمر، وإما يكون فعلا نعرف وضع الخطة بتاعته والفكرة بتاعته بطريقة صحيحة. لكن ده في ذهن كل سوداني السؤال ده.
1: وطبعا في ذهن كل سوداني لأنه إحنا عندنا سرديتين يعني دائما في حياتنا في موضوع بتاع كيف نعيش، هذه هي أساسا يعني كيف نعيش مقابل في يعني إذا السرديات دي يعني شنو أنا أقدر أوضح لها نكسر الكلام، اللي هو الحاجة اللازمة اللي نحن لجينات ربينا على يعني قصة نحن مهمشين، قصتنا نحن يعني تاهين، يعني احنا شعب عكس الهوى. يعني دي حاجه يعني احنا قاعدين نسمعها مكرره. يعني اللازمه بتاعه الديمقراطيه ولا شنو والعسكريه كده الحاجه دي، ففي كل دي حاجه يعني متكرره. فاللازمه دي ولا لا متناهيه اللي هي بس ناس ماشيين فوقه، دي مشكله في ذهننا يعني صوره كده معينه انه احنا مربوطين في الحلقه دي. ده السرديه العام يعني انا بتكلم من ناحيه انه شنو في البلد بعدين بينعكس شنو على المواطن او على السوداني في حياته، الاخفاقات اللي بتحصل. يعني مثلا احنا تعبانين وما بعرف وما في تطور والكلام ده كله، دي حاجه ماشيه، دي سرديه عامه يعني فارضه حاله. طبعا ده بره من الزول اللي بيعتبر نفسه انه مضطهد، الزول اللي بيعتبر نفسه مهمش، الزول اللي بيعتبر المهم ده حاجه. يلا
0: تكون خلاص يعني
1: دي حاجه قاعده في الذهن
0: يعني. على طول
1: يلا زول بيفكر في الاطار ده يعني مثلا يعني مين ما في حاجه اساسا من
0: الشعور بالفقر، الشعور أيوة. بانه هو اقل
1: او حتى يعني في موضوع انه يدرس وينجح وكده، ده كله عنده تاثير بالسرديه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو في البيت، انت يعني اتربيت على اي لازمه معينه يعني اي سرديه. نحن يعني احنا اسمنه انا مساكين نفسي ملحيط وبار، ولا احنا قد انها قدره يعني حتى ولو كبر المشاكل. انا احنا شفت المشاكل دي مهما حصلت المواضيع دي، انا احنا في النهايه عائلتنا وما بعرف بيتنا واسرتنا والكلام ده. يعني دي سرديه بتصل للزور على اساس هو بيقوم بينظر نفسه في الحياه كيف ماشي كويس. فما معروف يعني انت يعني ربوك على اي حاجه. طبعا دائما احنا متربيين على السلب يعني يعني كون ان احنا شنو دي حاجه وانت كشخص يعني ربوك كيف يعني الشخصيه المكونه فيك، الانسان الباطن بتاعك كيف يتكون، دي حاجه ثانيه. اليوم ملخبط ما بين الدين والاجتماعيات والمبادئ بتاع القبيل، الحاجه نزلت فوقك كيف يعني خلتك انك انت ردود فعلك تجاه الحاجه دي كيف، هل هي قوتك ولا خلتك انك تزول يعني جبان او تزول انهزام
0: منهزم.
1: ايوه يعني وين الحته دي؟ ده بقى يعني بيقرر كيف انك انت او بيرسم كيف يعني قراراتك ممكن تكون او السلوك بتاعك. ممكن انا افتش في الكلمه دي، اخلاقك سلوكي بيكون كيف.
0: ده بيكون تحدي صعب لما يعني ده يظهر في السلوك بتاعك، يظهر في التصرفات بتاعك، لما ينعكس في طريقة كلامك. ودي حاجة صعبة جدا جدا. والحاجة اللي في أذهاننا كسودانيين، حتى يعني الشاب السوداني يمكن يتبرمج على الحتة دي وبيصارع في موج صعب جدا جدا. وده تحدي وحتى الحدود بتاعته في الفكر في الطموح بتاعه، الحاجات دي كلها لعبت دور كبير يعني فيه. وبواجه العالم بشكل تاني وبأسلوب وبطريقة ممكن تكون فيها نوع من التعصب، فيها نوع من التشدد، فيها واحدة من حتات الشخصية الانهزامية، الشخصية اللي دائما بتخاف من المواجهة لأنه ما عنده استطاعة
1: تتراجع دائما
0: ما عنده. فصراحة الموضوع ده خطير جدا جدا.
1: هو خلينا نقول انه مش ما عنده استطاعة ما عنده قدرة، لكن هو تصور له كده، تصور له انه هو ما عنده قدرة، ان امكانياته ما بتسمح له انه هو يعمل. وانس انه هو فكر بالطريقة دي، هو طوال بيكون عنده الاستعداد انه يتراجع في اي زمن. يعني ما بيكمل في اي تحدي، طوال بيقوم برجع، لانه دي حاجة خلاص يعني قعدت في نفسه وفي عواطفه. والقرارات اللي هو نحن بنفكر فيها من ناحية نفسية اللي هي يعني احنا خلاص يعني اضطرنا نفوسنا فوقنا او خدتينا نفوسنا في اطار معين، دي يعني ما بتساعدك انك انت تقدر تطلع منها. يعني زي انت دخلت نفسك في قفص كده معين وبقيت لافي، هو وهمي اساسا انت دخلت فوق نفسك. لكن يعني انت لو عرفت انك الوهم ده اللي انت خدت نفسك فوق او خدتوك فوق، انه ده مجرد وهم، هو ما في حاجة أساسا. يعني خريطة كده خدتنا عسائل، لو فكرت إنه فعلا ده وهم، بعدينك المرحلة أنك تخفز لأنك تطلع من الوهم ده. طبعا في محاولات يائسة والفاشل، لأنه الأثر ده قاعد موجود اللي خليك أنك أنت تقول وأساسا بايظة من أول يعني ما نافع. لكن بقول لك إنه التكرار دائما ده بيعلمك أنك أنت يعني أطنط يعني تقدر تقوى يعني أو بنضجك أكثر بنضجك حتى ولو كان زي فكرة التمرين. يعني أنا كل يوم بمرن العضلة بتقوى شوية شوية, ما في زمن واحد طوال, لكن البعد النفسي ممكن ما يستوعب الحاجة دي كويس.
0: إذا صباح الخير عليكم, ودي بداية الشفرة بتاعت الفترة الجاية والأسبوع ده بالضبط يعني, وإحنا بنتكلم في حملة مهمة جدا جدا, وحتظهر يعني الأسئلة دي كتير, أو السؤال ده حيكون زان في نقاشاتنا كتير, وحيظهر كتير جدا خلال الأسبوع يعني من الليلة كده لحد يوم الخميس. يعني حلقاتنا مربوطة مع بعض, كيف نعيش, ونحيي الفريق ونحيي المجموعة والفترة الماضية والتفكير والاجتهاد. يعني حتى البودكاست اللي ظهر فيه 2 بودكاست نزل, وأتمنى من كل زول بيتابع راديو سمر أرجع للبودكاست ده موجود على الصفحة بتاعتنا لو أنت عايز تسمع الاثنين. وفي مجموعة تانية حتنزل للفترة دي, أتمنى أنه يعني تعلق, أتمنى أنك تكتب, أتمنى أنك تقول, واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, ونحترم رأيك جدا جدا في الطريقة اللي أنت حتقول بها, حتسرد بها الرأي بتاعك والفكرة بتاعتك. خلوني أذكركم أنه دايما أنتم بتتابعوا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12, عندنا برنامج أورتيا بلغة الفور كل يوم من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30, وعندنا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. أتمنى أنكم تزورونا على الصفحة, أتمنى أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب من خلال الرقم 0535-76-56-35-9. وأهلا بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب والإنستغرام, وكمان مشاركتك معنا دايما بيضيف لنا الكثير. مرحب بكل الناس اللي بدت معنا المشوار والكتبت لنا وصبحت علينا, واللي دايما حتكون معانا خطوة بخطوة في مشوار حلقتنا في رحلتنا الصباحية. والعنوان الجميل اللي بيتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا في هذا الصباح, كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات, كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات. والطريق اللي قالوا لنا المسيح يا أستاذ ما مفروش بالبرود, سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال الزول الداري تبعني ينكر نفسه ويحمل صليب. في تحدي في كتير جدا عشان تعيش الإيمان ده, وده الليلة بيظهر كتير جدا في معادن شخصياتنا اللي بتظهر إنه عندها إيمان في ربنا, إنه هي بتعرف ربنا, إنه هي بتثق في ربنا, إنه حتى عايش الإيمان ده في سلوكه في تصرفاته في كل حاجة. ودي معضلة كبيرة جدا جدا. إيماننا مرات بيكون ضعيف, مرات بنشك, زي ما الكتاب المقدس رد لنا ناس كثيرة حتى شكت, أو يعني كان مع المسيح ضعفه, بنضعف وبنقع وكل شيء. في الفكرة بتاعتنا والحوار بتاعتنا الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام, لكن خلينا نأخذ البداية دي إنه كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات, في عالم في عصر صعب, في عصر يتحداك في الإيمان في علاقتك مع ربنا, بأنك أنت تمشي حسب ما ربنا داير, حسب ما هو يعني دايرنا نعيش ليه بالتقوى والأمانة والإخلاص والوفاء. والوفاء كيف نعيش في عالم مليان تحديات؟
1: طبعا هو يعني السؤال ده جاي لأنه حياتنا هي فاصلة ما بين الحياة والإيمان. يعني أنا أعيش حياتي والإيمان ده حاجة تاني, فالفصل ما بين الاثنين بيخلي إنه الأمور تكون يعني ما بنقدر يعني نعيش الإيمان بشكل, أو ما بنقدر نطبقه في حياتنا. خلينا نقول أنا ممكن أجي يعني أقرأ يعني الكلمة أو أسمع عظة أو أي إرشاد معين روحي, أنا بقوم بنسى الكلام ده متى ما طلعت من الدائرة, أو خلاص الحلقة دي انتهت, سمعتها وانتهت, فما بشيل الكلام ده عشان أطبقه عمليا. لكن لو ملاحظين في بداية يعني طبعا في عقوب كم قال كونوا عاملين بالكلمة ولا ما سامعين بس فقط يعني الناس مفترض الكلام ده نعمل به. يعني موسى زمان لما هو ربنا أداه الشريعة في حاجة مهمة هو اسم شنو يا أخي يعني عبارة معين هو قالها للشعب ده الكلام ربنا قاله له ذاته قال له قل لهم الكلام ده أنا وضعت أمامك الحياة والموت فاختار يعني في عملية الاختيار هنا قال له اختار ما بس قال له أنت بس أنا أديتك له وانت حر لكن أكد له أنه ده حياة وده موت لكن أنت اختار الحياة عشان تحيا كل يوم فأنت إذن كل صباح وكل مساء لازم أنت تقرر أنت عايز تختار شنو عشان تقدر تخلي الإيمان يكون يعني عنده دور فعال. اللازمة دي هو ما تكرار ساكت لكن التكرار اللي هو بيخلي أنك أنت تتذكر مفترض أنت يعني وإنت بتعيش أنت تختار تقرر فيها تناحية هل أنت داير يعني فعلا تنجح في حياتك خلينا نقول اختار الحياة دي برضو بنسميها نجاح انك كيف تقدر تتخطى الصعب لازم الاقرار ده يعني ما ساكت. ولو ملاحظ لما مشى موسى يا شو برضو قال نفس الكلام قام قال يعني انا واهلي بيتي بنعبد الزول الداري يجي هنا كل يوم يجي فلازم انت يعني تعرف كل يوم انك انت يعني تختار يعني شنو. طبعا قبلك انت ذكرت بتاعت احمل المسيحي قال احمل صليبه كل يوم واتبعني دي يعني حكايه قرار انك انت بتقرر فاذا انت ما قررت الحكايه دي ما بتجي كده براها كده يعني انا قريت امبارح ولا متين بتجيك مع المواقف لكن ده انك انت بتجي بتقر فلازم الصباح تقر المساء تقر يعني حتى زمان الفلاسفه اللي هم يعني الميتافيزيقيين السقراط والجماعة ديل عندهم الحتة دي لما نيجي بالليل يقول لك بيقعد هو بدي الوصية أنك تيجي تراجع حياتك كله يعني اليوم كله تسلكت كيف عشان أنت تقوم تسمن الحاجات الكويسة تقرر بالليل أنه بكرة أنا ما حكرر الحياة اللي أنا عملته مبارح بكرة أنا يعني دي حاجة حتى خليني أقول أنه لازمة في طبيعة الإنسان إنه هو لو ما وضع حاجة معين إنه يمشي على فبيكون في اسم شنو يا أخي يعني فراغ فالمطلوب منك إنك تعمل بالكلام إنك تجد له يعني مساحة في حياتك ما بس كده إنه يكون ضنمة حياة إنه يعني ده اللي بيخلي استقرارك مقابل التحديات اللي أنت ممكن تلاقيه فالإقرار ده مهم جدا يعني لو زول والبيحصل إنه ممكن إن إحنا ما بنعمل التقييم ده انه بنيجي نقيم حياتنا ما عندنا انه بنقرر يعني انا ملاحظ حتى في المكتب قاعدين نلقى مشكله في انه يعني نعلم الموظف انه هو يعرف الليله هو داير يعمل شنو يعني انا 1 2 3 لازم في ناس يعني بيجيبوا لهم الليله احنا دايرين نعمل كده كده لكن هو براو يخط نفسه في قصه معينه على اساس انه اليوم ده هو حيعمل وكيف الحته دي يعني احنا عندنا فيه يعني مشكلة فبالتالي بنجي نلقى نفسنا ان احنا بنتعامل مع ردود الافعال لما تتعامل مع ردود الافعال يعني شنو اللي بيحصل اول حاجة اللي بيوجعك الحاجة اللي بيألمك الحاجة اللي بيخليك انك انت تكون قلقان فبتشتغل بيه فبالتالي انت من ناحية دي ما بتكون عندك يعني نظام معين بتمشي بيه يعني مقرر كيف فعشان كده انت ما بتقدر تعيش الكلمة او الحياة الصح المفترضة تعمله انت بقيت بتعيش بحسب الناس بيمشوك أو يعني عواطفك هي وين بيتمشيك بالتالي بيكون صعب أنك تعيش الحياة حياة الإيمان كل يوم بصورة كويس فردود الأفعال والتأثير بالآخر وأنا خايف من الزول ده أو عشان ما أرفت أو عشان ما بعرف أكلي عيشي أو مصالحي أو ما بعرف ده كله اسمه ردود أفعال أنت بتخلي نفسك تمشي مع التيار فالناس بيشيلوك إلى حيث ممكن يكون بيخلي حياتك في حتة والمبادئ والقيم اللي انت بتؤمن به في حتة تانية فانت ما بتطلع الإنسان اللي الله يعني خلقك دايره يعني طبيعتك ذاته المفترض حقيقية انت منو في ناس كتير يقول لك عيش نفسك دي بتكون انت ما موجود انت بتكون عبارة عن يعني مسخ يعني جبة العناية داك بيسموش نو ده الدرويش اللي هو فوق رقاعات كتير فالناس ممكن انت بتكون زي دي يعني الوان كتير ما معروف ده منه جواه منه فلما انت ما تضع مخطط عشان تخلي يعني امكانياتك وشخصيتك وطبعك تشتغل. وفي نفس الوقت لما أنا يعني أخذ كل يوم حاجة معينة أمشي لها ده بيثبت شخصيتي أنا، بيخليني أنا أعرف يعني أكون سبب. على فكرة بتفرض احترام للآخرين، يعني الناس يعني تفرض للناس إنه يحترموك وهكذا، وبالتالي أنت بتكون يعني بتنتج زول شخصية مؤثرة يعني في الآخرين، وبتقدر تحقق أهدافك بصورة كويس. فلازم نتعلم كيف إنه يكون عندنا قرار يومي. طبعا القرار اليومي ده مقابل في ضغوطات كثيرة، يعني بزرق. ممكن احنا بنلقى لما نقول طب بتنظم دي عشان في ضغوطات بتلاقيك، عشان كيف تقدر تواجه الضغوطات دي مقابل القرار اليومي. في حاجات كثيرة طبعا محتاج انك انت تشتغل عليه، يعني لما يجيك ضغط معين رد فعلك بيكون فيشنو، يعني انك انت لما تجي دار تسلك سلوك معين مقابل ضغط معين. لما نقول ضغط حاجة كده يعني فوق لطاقتك انت، فوق من تهيئك او استعدادك، يعني انت بتكون في حاله مزاجيه، وبعدين يجيك حاجه تانية يضغطك عشان يطلعك من الحته دي. فده بيتطلب انه في حاجه في داخلك ثابته على اساسه هي بتكون قدام من رد الفعل هنا. طبعا لما ما يعني محبه مثلا، انك انت لما تيجي يعني مقابل اي تحدي او رد فعل معين مفترض يكون رد فعلك يطلع من محبة. طبعا دي حاجة مفترض يكون قاعدة في الداخل، ده ما حاجة سطحية. المحبة اللي هي بتكون عميقة وبتضغط العواطف وبتثبت العواطف.

0: الحياة اللي بتتحدانا يعني في حياتنا اليومية، بنحاول نعيش هذا الإيمان، ولكن عشان يعني نطبقه على الواقع بيكون صعب، بيواجهنا حياة كثيرة جدا جدا، لأنه كثير ممكن مرات بيكون حافظين آيات، عارفين الكلام اللي بيتكلم عنه ربنا في موضوع المحبة، إنه يتعامل بمحبة تحب قريبك كنفسك، لكن تجي تجربة، تجي حالة أو تجي ظرف زي اللي أنت يعني تكلمت عليه، قد لا أكون يعني أنا قررت إنه أعيش المحبة دي وأطبقها الليلة وتكون ظهر في سلوكي، ظهر في التصرف بتاعي، أخش في حتة ضيقة جدا جدا، ما أقدر يعني أعيش المحبة دي أطبقها على أرض الواقع. تجربة صغيرة، ممكن كنت حدي صغير من الصباح، ربنا يخدتني في معادلة صعبة جدا ليظهر الإيمان بتاعي والكلام بتاعي، فتنقلب صورة عكسية ممكن تكون
1: هو بس برضو الحتة اللي دار ضيفها هنا مفترض أنه قبل كنا بنتكلم في حتة حكاية الصدمات الكثيرة، الفشل الكثير، يعني اللي هي ممكن خلينا نقول مش فشل، يعني حس خلينا نحكي دائما سرديتنا هي معروفة، يعني أنه أن احنا مهجرين أو مهاجرين، أن احنا يعني بنواجه الصعوبات بتاع الحرب والهجرة ونتائج ما يعني الهجرة، لما انت خلاص تكون ما عندك يعني وطن افضل، فالتكرار ده انه احنا حياتنا كلها عبارة عن صدمات ومشاكل وتحديات، اذا المشاكل والتحديات هي اللي بتودينا، يعني حصل حرب ان احنا لقينا حالنا ما بين الراجمات والسلاح وكده ونطلع، هي حكمت علينا، لو الواقع حكم علينا نطلع، احنا ما قدرنا نطلع لكن حكم لينا انه نطلع، فقمنا طلعنا، يعني نزحوا طلعوا من الخرطوم مشوا الولايات، فالحاجه دي من قبليه في بعد كل مره بيكون في تحدي، يعني مثلا في مشكله بتقوم تحكمك انت ما عندك اي حل انك تكون تستجيب لانك يعني التحدي ده، فخلاص يعني احنا بقينا عندنا لازمه بتاع انه الصدمات والتحديات والمشاكل هي اللي بتقودنا، فانت ما عندك قرار. انك امبارح كان في واحد اتصل من مدني، فهو مبسوط، وانا طبعا هو مبسوط لانه يعني سمع صوتي وكذا، وقمت قلت له يعني انا مبسوط، انت ما طلعت؟ قال لي احنا ما طلعنا، قال دقونا دقونا ضربونا وقال ومتحيرين فينا يعني من الدعم على الجيش، ما بعرف دلاكنا من جوا، قال ما بعرف دل سودانيين ولا هم بيعتبروا ان احنا ما سودانيين واحنا بنقول انه ما سودانيين يعني كويس، وده تحدي كبير، يعني انه هم قاعدين يحاولوا يوروا للناس انتوا ناس غرباء، ودلاك بيقول انتوا ناس غرباء، ما بعد الايام خلاص ان احنا عرفناكم خلاص، بعد ده خلاص يعني ناس كنيسه ولا قساوسه ولا مبشرين، ما بعرف الحته دي كان، فكيف انه يعني ديل مشوا جيش خشينا تاني في التحدي، انتوا ناس منهم فلازم بتاع انه انتوا ناس منهم ومحكوم عليكم يعني انكم تعملوا حاجه او تسلكوا بنفس الطريقه دي حاجه، يعني احنا بقينا لا الحاجه دي بتقوم بتوصل لك رساله بتاع انك انت ما بتقدر تقرر قرار اللي انت عايزه، الظروف والحياه والالم هي اللي بتحدد عليك انت منه، فانك تواجه الظروف دي حاجه صعبه، فعشان كده ما بين انه الحياه بتوديك، الاراده بتاعتك بتضعف، القرار بتاعك بيضعف، فبالتالي انت بتكون عندك صعوبه انك انت تقرر القرار اللي انت عايزه، لانه خلاص الواقع والصدمه
0: شكلك
1: والحياه شكلك انه هو اللي بتوديك محل ما هي دايره توديك، انت ما عندك القرار انك تصنع حياتك او تختار المكان اللي دايره، يعني هسي مع التحديات زول لما نطلع يعني انا داير مكان بس احسن، مكان ما تودوني بس امشي
0: استسلم لانه خلاص
1: بالضبط كده فدي دي السرديه اللي انا قاعد اقول قبل انه شكلت يعني ردود فعلنا، خلاص يعني احنا بقينا مجرد اداه بيحركنا الأحداث الألام.
0: يعني هل هنا الإيمان حيكون صعب؟
1: أيوة الإيمان بيكون صعب هنا، ليه؟ لأنه الإيمان بيكون صعب، هو الإيمان هو الحل للمشكلة دي، لكن الصعوبة بتاعت الإيمان وين؟ إنه الإيمان دايرك إنك أنت اللي هو الجبال اللي قلناه، يعني يشوع موسى يشوع ويسوع هم كلهم قاعدين يقول إنه الحاجة دي كل يوم، فالإيمان ما داير إنك تقول حاجة واحدة وانتهى، لكن لازم إنك أنت تحاول تكرر، بس الكويس في الإيمان إنه بيحولك من شخصية سلبية لشخصية إيجابية، يعني أنت بالنسبة تؤمن بربنا اللي هو بيحبك، فهو دار لك الكويس، فعشان كده ده الحاجة الوحيد اللي ممكن يطلعك من

0: الوضع اللي دائما سلبي سلبي سلبي وما كويس فوقك. فالإيمان في حاجة في إنك إيمان إنه في شخص بيحبك، في شخص عايز لك الخير وعمل لك خلقك أداك الحياة وكده ورسل ابنه عشان يكون الحياة أفضل والكلام ده كله، ده بيديك الشعور والطمأنينة الكويس إنك أنت ممكن تبقى كويس. لكن ده ما بيعني إنك اقتناعك ومعرفتك بالحاجة دي بيعني تغيير 180 درجة، لأنه الإخفاقات اللي هي شكلتك قاعد يكون تحدي كبير تجاه الإيمان ده، أنك محتاج أنك تمارسه. لأنه الإيمان ما مجرد أنه في شخص يعني بحبك وهو كويس وكلامه كويس، لكن كيف تحول السردية بتاعت الكتاب ده تدريجيا عشان ما يشكل قرارك، عشان ما خلينا نقول أنه يعيد يعني تفعيل القرار بتاعك الشخصي.
1: يعني ده كمان ده ما بيحتاج مجرد كلام.
0: أيوة،
1: هو ما داير مجرد كلام، داير حياة أنت بتعيشها يوميا.
0: بالضبط كده،
1: وده داير علاقة حقيقية مع الله.
0: أها.
1: عشان تقدر تعيش وسط التحديات دي، وسط الصراع، وسط البرمجة، وسط يعني الحاجة اللي بقت ثابتة فيني. يعني ده محتاج لنقلة حقيقية في كيفية إيمانك في الله اللي يقدر يحول ده، رغم إنه هو واقع، رغم إنه هو حقيقة، رغم إنه كل شيء يعني بيقول الحقائق دي. فده بحتاج إنك أنت تنقل الحاجة دي بعلاقتك أنت مع الله.
0: أيوة. وعادك
1: وعادك والصلاة مع ربنا والكلام اللي أنت
0: يلا أنت لازم تقر. طبعا لسه عندنا الإرادة برغم التحديات والمشاكل الإرادة فيه، لكن كيف تقوي الإرادة؟ تقوية الإرادة بأنه في النهاية الأمور مع ربنا كويس، في النهاية كلمة الله هي كويسة. فالإرادة دي يلا بتحول الكلام اللي أنت بتقول أنه تدريجيا عشان ما تحيي ردود فعلك أو مواقفك، خلينا نقول يعني مقابل الأحداث اللي بتحصل. يلا ده بيقوم بيخلي الإرادة بتاعتك تكون قوية. وكل ما أنت تكرر الحاجة دي اللي هو الإقرار كل يوم الصباح، أنت بتقوم بتبني داخلك يعني كل بنا ممكن يعمل الإيمان بيقوم بينقلك لما هو بيسمى بالنضج، أو إنك أنت بتكون عندك إدراك جديد، بيكون عندك بصيرة جديدة قاعدين نقوله بالمفهوم الروحي. يعني في بعد كده معين ما كان أنت مدركه ما مختبره أنت بتختبره، فبالتالي تتقوى من الداخل، فبالتالي تقدر يعني تواجه المحن ما بين الكلام اللي تقريته وإقرارك. الحاجة اللي بتخليك إنك تستمر في الحاجة دي لأنه نحن يعني المستقبل دائما نحن بنتخيل إنه أفضل. لما نكون بنتخيل المستقبل أفضل نتيجة اللي ما نحن حنعمله الأمور بيكون فيه شوية من غموض، لكن لما نقول المستقبل أفضل مقابل إنه الشخص اللي بيعمله لينا هو بيحبنا ضامنه لينا، إذن ده بيخلينا نحن نستمر أكتر. ففرق بين المستقبل أنا ده أصنعه وربنا بيأكد لي أنه أنا لقدام يعني عندي لي خير أفضل. فأنا الحتة دي بتقوي أنه أنا أحول اللي هو يعني من يأس إلى أنه أقرر صح، من يأس أنه أنا أعمل حاجة كويسة، بالتالي بقوم بنقل عادة جديدة من سردية اللي هو يعني اللي هو الزول الضحية بتاع الصدمات وبتاع المرارات وبتاع الإخفاقات وبتاع الانهزامية، ده كله أنا بحاول يعني فرح إنه أنا بنجح في قراري، إنه أنا بسلك، إذن الأمور ممكن تكون كويسة وياسي بشت بقت كويسة. فعلاقتي مع ربنا وترديدي للإيمان ده وسلوكي بعدين بيقوم بزح الضعفات الجواي، وكل ما أنا أنجح اثنين كل ما أنا بكون عندي الثقة أنه أنا حكون أفضل، فبالتالي بضعف الجانب السلبي اللي هو دائما أنا يعني ضحيته أو هو موديني أكثر محل ما يوديني.
1: إذن المستمعين الكرام، إنك تعيش في عالم مليان تحديات بالإيمان أمر يحتاج لثقة كبيرة في ربنا، في علاقة حقيقية مع الله. ما قرار يومي أنت بتاخده لأنك أنت عايز تعيش بالإيمان، والأمر ما حيكون مجرد كلام لكن حقيقة يعني فيها تحدي، لأنك دار تعيش لربنا أو دار تعيش بحسب ما ربنا بيضع في حياتك أو في خطتك أو في مشوارك أو في رحلتك الحياتية اليومية، لأنك أنت عايز تخلي ربنا يتمجد، أنت عايز تخلي إنه الناس تعرف ربنا من خلال إيمانك، من خلال حاجات كثيرة أنت عايز تعكسها للآخرين. مرحب بكل زول بيسمعنا، مرحب بكل زول، وشكرا لكل زول كتب لنا. وخلونا نصبح على بعض الأصدقاء ونقول لهم أسفين جدا اتأخرنا عليكم. ومرحب بديماكس فوبراير، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والسعادة. وكتم بيقول شكرا لك، تحية وصباح الخير. الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير، مرحب بك. علي أحمد بيقول صباحكم خير، أبشرك. لما إحنا سألنا قلنا الخريف في السودان، قال أبشرك الخريف عندنا في جنوب كردفان جميل والجو رايق، براسلكم من مدينة تلودي والدنيا مطر والجو جميل. يا أخي يا أخي ده خبر يعني رائع. تلودي زول بيكلمنا من منطقة يعني صراحة يعني أنا الليلة مبسوط جدا، لأنه لو أول مرة يعني أنا يعني في الصباح زول يكلمني من تلودي،
0: من قلب الصراعات هناك والتقلبات.
1: يا أخي يا علي بصراحة يعني إحنا مبسوطين، يعني شرف عظيم جدا إنك إنت تكلمنا من يعني جنوب كردفان وسط الصراع،
0: مكان الأيامات دي. يعني إحنا يعني أخبار ما كويسة ومحزنة ومؤلمة، يعني اللي هو القتال وبيقتلوا الناس وما عارفة والكلام ده كله. الجبال الأيامات دي كلها الأخبار هي صورة قاتمة وكاسرة للنفس يعني محبطة. بس لكن لما نيجي وردة يعني كده في وسط الصراع والعناية، ده فعلا حاجة بنعيش يعني، وبيغير الصورة شوية في أذهاننا من الحزن، لأنه في ناس موجودين يعني وبيقدر يتواصلوا معنا من العمق داك لغاية هنا. دي حاجة رائعة مشجع حقيقة يعني.
1: يعني ده بيطمننا على الأهل كلهم، بيطمننا عن الناس في تلودي، ودعواتنا وصلواتنا إن ربنا يغير الأحوال، وتعزيات وسلامات لكل الناس في كردفان، يا رب يكونوا بخير، ونصلي إن الأحوال تتغير في القريب العاجل، الناس تستقر، الناس ترجع، والأمور المعقدة دي تتحلى وما تكون يعني معضلة صعبة لبعض الناس. شكرا لك يا علي، وتحية طيبة لك، يا رب دايما تتواصل معنا وتطمننا أكثر عن الناس كلهم هناك. مارسيل صباح الخير عليك، تحية طيبة، بيقول صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح جديد ونعمة جديدة من ربنا معكم مارسيل. ونبدأ صباحنا مع بعض بكلمة جميلة وتشجيع ومحاضرة ومناقشات تهم حياتنا. خلوا قلوبكم مفتوحة وخلونا نبدأ يومنا بمحبة وفرح ورجاء. صباحكم بركة وسلام، وربنا يكون معاكم في كل خطوة. شكرا لك يا مارسيل. شكرا يا ديماكس، بس اللغة بتاعتك والكلام ممكن يكون أوضح أكثر. الزنجي بيقول نعيش الإيمان بأن نتمسك بالله مهما كثرت التحديات، ونؤمن أن الصعوبات لا تعني أن الطريق انتهى، بل هي اختبار لقوة إيماننا وثباتنا. الإيمان الحقيقي يظهر وقت الشدة وليس وقت الراحة فقط. وده يعني كلام جميل
0: فعلا،
1: لكن يحتاج للواقع، يحتاج للشغل. لأنه يختبر المحبة، تختبر الأمانة، تختبر الطاعة، تختبر في الوقت ده، والسلام مع الآخر يختبر، ثقتك في ربنا تختبر.
0: تختبر من خلال يعني ما مجرد كلام بنقوله، لكن لازم يحصل، يخش في حادث فعلي ومع الآخر، يعني اللي هو بيمتحن فعلا الكلام اللي احنا يعني عندنا اليوم مقتنعين به، وده فعلا عنده واقع في حياتنا أو لا. اختبار ده امتحان يعني احنا محتاجين انه نعبر به، واحنا عارفين يعني، لكن ممكن فعلا نعبر ومجرد كلام، لكن ما عنده واقعية في التفاعل مع الآخر. يعني طبعا برضو من ناحية لما الزول يكون في أزمات وزي ما قاعدين نقوله، يعني هو ضحية لحاجات كثيرة، ما بيجي على نفسه كثير، يعني هو دائما بيكون دفاعي وبيكون انفعالي وذاتي أكتر يعني. فعشان كده بنقول ده امتحان، ولازم يكون في اختبار له عملي.
1: آمين. أرجع تعال بيقول صباح الأنوار والسعادة، مرحب بك يا أرجع تعال، وإن شاء الله الرجوع كده في القريب العاجل. نينوى صباح الخير عليك، وتحية طيبة، ومبسوطين جدا بوجودك معنا. أحمد عبد الله بيقول عيش الإيمان في عالم مليء بالتحديات يحتاج إلى اليقين والعمل الصالح والتعلق الدائم بالله. يمكنك تقوية صلاتك بخالق الكون والإكثار من ذكر الله لتحصل على الطمأنينة والثبات في وجه الفتنة والأزمات المحيطة. ولكن برضو يا صديقنا أحمد، التعلق الدائم بربنا والعمل الصالح أمر يحتاج يعني لنقطة حقيقية في حياتنا. كويس إنه الأعمال الصالحة نعملها والحاجات نساعد بها الآخرين وده، لكن في أمر يحتاج ربنا فيه أكتر، بإنه يعني ما بس نعتمد على الأعمال الصالحة، أو هي ما هي حتى الدين الحياة.
0: طبعا إحنا لو بدنا نعمل أعمال عشان نغنى على الآخر إحنا كويسين، تبي يعني إنه ذواتنا من الداخل ممكن تكون هي زي ما هي، يعني ده برضو سلوك دفاعي ما بيقدر يضمن إنه في تغيير في الداخل. فالتغيير في الداخل ده هو اللي بيخلي هي بيكون يعني الأعمال بيكون نتيجة للتغيير الداخلي. لما نقول أعمال من غير ما يكون في تغيير في الداخل، الانفعال والحاجات دي ممكن تكون مجرد تخدير لدواخلنا ولذواتنا، ونشوف يعني صورنا من خلال الأعمال دي. لكن الأعمال دي إذا كان هي انعكاس لما فيه في الداخل، إنه في تغيير في الداخل، عشان كده احنا بنقوم بالحاجة دي، ونحن بنعمل الحاجة دي لأنه يعني الله هو بيعمل الحاجة دي من غير مقابل وكده، يفرق هنا شوية. فلازم لازم نميز إنه هل احنا بنعمل ده عشان نقدم زواج أفضل يعني، ولا احنا بنعمل لأنه من جوه فعلا في تغيير، واحنا بنعمل الحاجة دي لأنه يعني احنا خلقنا عشان نعمل الحاجات دي ومن الداخل يعني، ما عشان نقدر نحتفظ على صورة.
1: وما يكون مجرد كلام يا أستاذ، لكن برضو اليقين والإيمان في ربنا، إنه أنا بعيش الكلام اللي بيقول لنا ربنا في محبتي للآخر، وفي إنه أنا كيف أقدم الآخر، يعني في سلوك في إيمان المسيح عكسه لنا بصورة حقيقية في أمثلة كثيرة جدا جدا، أنا والآخر أو حتى في علاقتي مع ربنا. لأنه في تلاميذ كانوا موجودين مع المسيح شكوا في الإيمان بتاعهم وثقتهم في ربنا، لدرجة إنه في واحد يعني انتحر لأنه الأمر اتفضح اتكشف قدامه. فلكن ده بيحتاج إنه علاقتي مع ربنا ما تكون يعني بس هي مجرد تسمية، لكن من هو ربنا بالنسبة لي، من هو الله بالنسبة لي، هل أنا بعرف ربنا فعلا؟ فالأنا بعمله ده، هل ده بيخليني قدام ربنا مقبول وكده؟
0: عشان كده المثل اللي جبته بتاع الشخص اللي هو يهوذا انتحر مقابل إنه هو كان عنده فهم معين عن الإيمان، فعنده صورة معين، لكن الصورة دي جا وقت معين قام يعني انفضح، هو عرف إنه هو الحاجة اللي في ذهنه المفهوم اللي فيه عن إيمانه اللي هو بناه في علاقته مع
1: ربنا
0: كان يعني وهم ما تحقق انتهى. فدي الحتة اللي جبالك بنقول إنه الزول خاط الصورة الذاتية، هو داري يحقق على أساس إنه يحققها، لكن الصح هو إنه نحن ذواتنا دي خاضعة لأنه هي تكون يعني مخادعة، بتميل لأنه يعني تبريرنا تقدمنا إحنا نكون أفضل أحسن، نقدم صورة أحسن. لكن إذا عرفنا إنه ذواتنا أساسا ضعيفة وهي محتاجة تشكيل يعني من ربنا، ونحن ممكن في كل لحظة يعني طريقة تفكيرنا إذا كانت هي ذاتية عشان نقدم نفوسنا مقابل ربنا عايزنا لما نفشل في الحتة دي، يعني محتاجين نجي فعلا نقول لربنا إحنا فشلنا، لكن هو ما عمل الحاجة دي، يعني هو خاطي في نفسه إنه هو مفترض كويس وأنا درجة كويس، لما جاء يعني فضح عرف نفسه إنه معروف قدام الآخر إنه هو ما كويس فمش انتحر. الصح هو إنه أنا أجي ربنا أقول أنا فهمت غلط، فيعني ذاتي كانت هي مقدمة بصورة إنه أنا أقدر أكون أحسن، لكن أنا اكتشفت إنه أنا ما بقدر أكون أحسن كثير يعني، فأنا بحتاج لقوة تاني عشان أقدر أخلي ذاتي تحقق الحاجة اللي أنت عايزها، مش الصورة اللي أنا عايز أصلها يعني زي ما.
1: شكرا صديقنا العزيز أحمد. مارسيل بيكتب لنا بيقول أنا كمؤمن عايش في عالم مليان فساد وتجارب، لكن ده ما معناه إني أنعزل عن العالم، أنا محتاج أعيش وسط الناس لكن أحافظ على مبادئي وإيماني، كل يوم لازم أراجع نفسي وأسأل هل تصرفاتي بترضي ربنا ولا بتخليني أمشي مع التيار، هل تصرفاتي بترضي ربنا ولا بتخليني أمشي مع التيار، بالصلاة وكلمة ربنا وباختيار الصح أقدر أعيش وسط الظلمة وأكون نور من غير ما أتأثر بها. دي النقطة يعني أضاف لنا إجابة في سؤالنا. أنا كمؤمن عايش في عالم مليان فساد وحقدر أعيش ولا لا؟ لكن بيقول بالصلاة وكلمة ربنا وباختيار الصح أقدر أعيش وسط الظلمة. نفس الكلام اللي إحنا بنقول فيه قبل شوية. وبيضيف تاني بيقول الإيمان الحقيقي بيظهر وقت الضغوط والتجارب مش وقت الراحة بس. لما العالم حوالينا يكون مليان فساد ومشاكل أنا محتاج أتمسك بربنا أكتر وأثق فيه حتى لو مشى وحتى لو مش فاهم كل حاجة بتحصل. الإيمان بيديني القوة إني ما أتنازع عن مبادئي وأفضل ثابت في ربنا مهما كانت الظروف. شكرا لك يا مارسيل وتحية طيبة. وكمان ميلاد منزول تحية طيبة لك شيخ ميلاد، احنا مبسوطين جدا بوجودك. إقبال محمود بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، سلام خاص الأستاذ جاكسون، شكرا راديو سمر على المواضيع الجميلة، الرب يبارك حياتكم تكونوا سبب بركة لناس كثيرة. مرحب بشاب ريمون، تحية طيبة لك يا ريمون ومبسوطين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. ومرحب بكل الأحباء، مرحب بكل الناس قلبي تتابعنا وقلبي تسمعنا. ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح، وانتم بتكتبوا لنا بتشاركونا. والسؤال احنا يعني طارحينه، شنو أصعب حاجة بتخليك تتمسك بإيمانك في الزمن الصعب؟ ده سؤال في غاية الأهمية. وإذا إحنا حنطلع فاصل ونرجع ناخد يعني نقطة واحدة ونرجع، شنو أصعب حاجة بتخلينا يعني بتخلي زول يتمسك بالإيمان بتاعه في الزمن الصعب؟
0: الصبر طبعا. إحنا ما عندنا صبر أساسا. إحنا يعني إحنا انهزاميين يعني، أو خلينا نقول إنه بنستسلم بسرعة يعني. لطالما الأمور الحياة هي ضغطك وهي ضدك، فبالتالي كل المحاولات بتاعتك يعني معظمها خلينا نقول هي ما قاعد تنجح. أنت ممكن اسمشني يا أخي يعني تقول ما بتقدر يعني تصمد في أي تحدي، هو مستمر واقف وانت شايفه قوي. لكن جبالك في حاجة نبرنا لها، إنه الاستمرارية إنك تعمل الكويس وتقرر كل يوم كويس، دي حاجة بتبنيك في الداخل، دي حاجة أنت ما بتقدر تلاحظها بسهولة، لكن هي بتبنيك من الداخل. فده بيتطلب مننا إنه نكون يعني ثابتين، اللي هو الثبات الدائم مقابل التحدي اللي بنلقاه. إذن ده محتاج مننا أن يكون في صبر مستمر مقابل الضيق. فكل ما يكون في ضيق ده بمعنى نصبر، ما بنصبر بمفهوم سلبي، نصبر ونستمر في الصح اللي نحن يعني مقتنعين به في الداخل، نصبر يعني مقابل أي اختبار يعني احنا بنمر فوقه. يعني ده بيتطلب مننا ان احنا يكون عندنا ثبات. مارتن لوثر كينج زمان كان لما هو بيحاول انه يغير من الواقع اللي هو الظلم الاجتماعي، طبعا خلاص حصل التحرير بتاع العبودية حصل، لكن في تمييز اجتماعي، انت ما عبد لكن انت بنظر لك من المنظور انك انت اقل يعني. فهو كان بينادي انه يكون في يعني مساواة اجتماعية، لما الناس تمشي النادي ما يفرقوا ما بينك وبينما الناس يركبوا العربية، لما الناس في الوظيفة أو كده، أو حتى ممكن أنت تنجح بعدين يقولك لا أساسا أنت ناس يعني زول زيك ده عرقك ده وما بعرف شنو يعني بيتعاملوا معك بماضي هم حاكمينه عليك أنت، دي بتستمر. بس هو بيقول برغم الاستمرار ده أنتوا خليكم ثابتين في أنكم ترفضوا، تعلنوا رفضكم للحاجة دي وتعلنوا الحاجة دي. طبعا انت ما تتوقع انك تلقى استجابة، هم بيصروا انت، لكن خليك واقف ثابت في اصرارك. فالحاجة دي شويتين بيكون حتى التكرار وسط التحديات، انك تكرر تعمل الصح وانت اساسا شخص انهزامي، بيقوم بيتحول من يعني عادة لطبيعة وحاجة اساسية في شخصيتك. لكن لما تحاول مرتين وتجيف ده بتخليك انك انت ما بتقدر يعني تجيف في ثباتك. فهو كان بيقول لهم استمروا، نتلاقى ونعمل الحاجة اللي احنا شايفينه، نعلن الحاجة دي، فده ثبات يعني. فبالتالي بيقوم بيحاول السلوك الأخلاقي بتاعك من بس مجرد كلام في ذهنك أو موقف أنت عملته لطبيعة بقى خلاص كل يوم أنا بعمله. فده دي حاجة يعني مقابل التحديات الممكن أنت تلقاه بصورة كل يوم. يعني بطرس كان بيتكلم من الناحية دي إنه كل ما أنت تثبت ده بيقوم بينتج تزكية يعني تقوية. يعني تقوية في إنسانك الباطن، تقوية قدام الآخرين، أنت بتغير صورتك ليك وقدام الآخر اللي هو مصر إنه هو يتعامل معك بصورة ما صحيحة أو مقابل التحديات اللي أنت بتلقاها. يعني أنت بتتزكى بتتقوى مقابل الحاجة، فبالتالي أنت ممكن يعني تنتصر لقدام. في حاجة تانية مهم جدا، لما أنا أكون متزكى أو قوي، قبل قلنا إنه الإنسان دائما هو بميل لأنه بكرة أفضل. إذا أنا بميل لبكرة أفضل مجرد يعني تفاؤل ذهني، ده ممكن قابل لأنه يهتز، لكن لما يكون مربوط بالرجاء بالإيمان، يعني الكتاب مديني وعد، يعني مديني رجاء، أنا لما أبني مستقبلي أنا أعمل حاجة مقابل الرجاء الكتابي ببعد الإيماني، ده بيخليني أنه أنا أتقوى أكتر وأمشي أكتر لقدام أو أمشي خطوة تانية لقدام. فده الثبات هنا. ففي مقاومة أنا لازم أصبر الصبر بتكرار الحاجة الكويسة اللي أنا بعمله، برد الفعل الكويس، بالقرار الصح، بتقوى الإرادة الصح في أي حاجة أنا بعمله، في مواقف إذا كان في الشغل أو في البيت، أو يعني أنا مثلا قراراتي بتكون ما صحيحة أو بتردد في القرار وكذا، الحاجات دي كلها مقابل إنه أنا أصبر أعمل الصح حتى ولو كان بيبدو لي يعني صح. هو يعني ما عنده أي فعالية، ما لامسه. فالرجاء والإيمان ده طبعا بيقوي، يلا الإيمان إنه ربنا وعد، ده بيخلينا نكون أكثر تفاؤلا. يعني هي شبه قفزة في الهواء، لكن ما قفزة في الهواء على أفكاري أنا، على نصوص يعني مكتوبة. طبعا أقول لك إنك أنت محتاج إنك تخش في النص وتخذ نفسك في القصة، مثلا بتاع إبراهيم ربنا قال ليه أطلع أنا بباركك، ففعلا باركه. يعني أنا لو أنا أخذت الإيمان بتاع إبراهيم ده إنه لطالما ربنا بارك إبراهيم اللي هو أساس بتاع إيماننا هسه حاليا، إذن الأمور حتى كويسة. لكن أنا بقول إنه ده هو وحقه وأيامه وزمنه، في حاجة واحد مشترك ما بينه وبينه، الله اللي هو ثابت لا يتغير.
1: إذن عزيزي المستمع، إنه أنا عايش بالإيمان ما هو مجرد كلام، ولكن حقيقة هي عن علاقة حقيقية مع الله. إنك أنت عندك شركة وبتثق في كلام ربنا، وعندك كثير من الحقيقة اللي أنت شفتها بالإيمان، اختبرتها بالإيمان لما أنت وثقت في ربنا وصدقت ربنا. إذن كيف نعيش الإيمان في عالم مليان تحديات؟ أمر ما سهل، لأنه زي ما قلنا بنختبر، يعني في اختبارات صغيرة بنمر بها خلال اليوم. إذن الإيمان ما يوم الأحد بس إنك أنت موجود في الكنيسة، الإيمان أسلوب حياة. فهل ده بيظهر في أسلوبك في حياتك اليومية، في حياتي أنا اليومية، ولا بس يعني الإيمان اللي أنا بمشي به شكليا الظاهر في وقوفي في العبادة في التسبيح في الترنيم يوم الأحد بس؟ أحيانا ممكن يكون الصورة اللي احنا قاعدين نظهر بها قدام الناس في الطرقات أو في مناسبات بسيطة روحية، قد يبدو لنا أنه يعني ده الشكل، لكن زي ما قال جاكسون في تحديات، في حاجات كثيرة جدا جدا اليوم هي بقت موجودة، يعني شكلتنا وخلتنا احنا على الشكل ده اليوم، بتتحدانا انه نعيش الإيمان. اذا بنشجع الجميع انك تعيش إيمانك حتى في البيت وانت في الشارع في الشغل والعلاقات. هل نقدر نعيش الإيمان ده في بيوتنا وفي شوارعنا وفي علاقاتنا وفي موضوع أو في مكان الشغل؟ لأن دي الأماكن الرئيسية اللي إحنا بتظهر في حقيقتنا. في ناس كثيرة إيمانها يختبر داخل بيوتها، في ناس في الشارع في سلوكها وفي تعاملاتها، حتى في الشغل يظهر هناك الإيمان بتاعك، يختبر الإيمان بتاعك كثير مرات في شغلك وفي العلاقات اليومية بتاعتك مع أصدقائك، مع أهلك، مع جيرانك، مع أصحابك. إذن اللي نحن عايزين نقول، الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام. الإيمان الحقيقي بيظهر في التصرفات قبل الكلام، تصرفاتك، مواقفك مع الآخرين، ده بيوري على إنك أنت عندك إيمان بربنا ولا لا، وده أنت عايش الإيمان حقيقي ولا لا، في الشارع، في البيت، في الشغل، وفي العلاقات بتاعتك. فضل.
0: بس ده أقول إنه يعني أن إحنا كيف نقدر نعيش إيماننا، والحاجة النقطة المهمة في دي بالذات بقول إنه التحديات اللي انت بتلاقيها في حياتك، الصعوبات اصنع منه سلم صح عشان تطلع لفوق. يعني انت ما تعتبر انه التحدي ده هو عجز بيقوم بيخليك انك انت ما تنجح، لكن حوله لسلم تحدي انك تشتغل عليه وتمشي. عشان كده بيقولوا يعني علماء النفس بيقولوا انه يعني الصعوبات اللي انت بتواجهه في حياتك، او انت ممكن يكون يعني سردية، هي يعني لازم أنا أقول لازم حاجة مكررة، تحدي صعب، ده يعتبر كخام أنت اعتبره، يعني دي خامة عشان ما تصنع منه صلابة، عشان ما تصنع منه قوة، عشان ما تصنع منه واقع جديد. السردية القديمة هو أنه أنا دائما لف في حلقة واحدة، والظروف هي اللي بتوديني محل ما دار تودي، هي بتقرر بدلا عني أنا مهاجر أو مهجر نازح، الوضع دائما الاقتصادي كعب، ما في وظيفة، دي حاجة هي بتفرض نفسها علي يعني دائما. لكن كيف إنه أنا لما أنا أحول المشاكل والتحديات دي إلى خامة، أنا بقوم بقرر إنه ما أرجع أو ألف في حتة تانية، في حتة واحدة. أنا مفترض أعمله إنه أنا أفرض واقع جديد، أضع خطط جديدة. قبل قلنا إنه اللازمة أو السردية اللي ونحن لافين فوقه ده وهم، لو أقنعنا عقولنا إنه ده وهم، إذن في طريقة بنقدر نطلع منه، فأنا ممكن أصنع واقع ما مسحوب بالأحداث دي، واقع جديد، واقع فيه ثبات، واقع فيه نضج، واقع داير إنه أنا مقتنع إنه أنا ما هرجع زي ما أنا، الظروف هي ما بتوديني زي ما هي دارت توديني، لكن الظروف هي ممكن تصنع مني يعني شخص قوي، شخص صلب، شخص مغير للحياة. وكل الناس اللي هم قفزوا قفزات أو تغير حياتهم عندهم قناعة واحد، إنه هم عايزين يغيروا حياتهم، دايرين يكونوا يغيروا الواقع، دايرين يكون شخصيات تانية، وضعوا الحاجة دي في ذهنهم كانت صورة. فعشان كده لازم تاخد في ذهنك صورة الكويسة اللي انت دايره، انا دار اطلع من التكرار ده للأفضل، انا دار اطلع من الضعف، وتقوم تصنع صورة كويسة انك انت قوي، فبالتالي انت ممكن تقوم تحول الحاجة دي من غير ما تاخد صورة واقعة وتقدر تحقق الحاجة.
1: إذن المستمعين الكرام، دي المحاور بتاعتنا ودي الحوار بتاعنا، وأكيد مشاركتك في كتابتك ورأيك بيدل على انك انت فهمت حملة هذه الفترة، يعني كيف نعيشها، وكثير من النقاط اللي احنا حنمر عليها من خلال حلقاتنا خلال هذا الأسبوع، وأكيد حتخلينا دائما إنه نتابع ونشارك ونقول مع بعض كيف احنا حنعيش الأيام دي ورغم الصعوبات والتحديات الكثيرة. إذن النقطة الأولى تكلمنا فيها، الإيمان قرار يومي، وده شيء مهم جدا جدا، والثبات وسط الضغوطات، وانتوا شاركتونا بالنقاد وشاركتونا بالآراء بتاعتكم. لكن حنطلع فاصل ونرجع معاكم نتكلم على المحبة العملية، ونتكلم عن كيف نخلي الإيمان أو نخلي الإنجيل يقرأ من حياتنا، هل ده ممكن ولا لا. لكن فاصل قصير ونرجع نكمل.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: رجعنا الأصدقاء، رجعنا المستمعين، رجعنا المتابعين الكرام، وإنتوا معانا في صباح بلدنا. كيف نعيش الإيمان في عالم وفي عصر وفي وقت مليان تحديات. وما زلنا معاكم في حواراتنا، ما زلنا معاكم في محاور حلقتنا وفي النقاط المهمة وفي رحلتنا الصباحية. وشكرا لكل زول بيسمعنا، شكرا لكل زول بيتابعنا وبيكتب لنا في صباح بلدنا. ومبسوطين بوجودكم، مبسوطين بتفاعلكم، مبسوطين بآرائكم، مبسوطين بتعليقاتكم، تحياكم وسلاماتكم أيضا للأصدقاء وللناس اللي تابعتنا. وفرحتنا الليلة أكثر إنه في شخص عزيز جدا وصديق بيسمعنا من تلودي، بيسمعنا من جنوب كردفان، وبيطمننا على الأخبار وبيطمننا على الأهل. ودي الأخبار السارة جدا جدا من الصباح لكل زول ممكن يسمعنا من منطقة كلها صراع وفيها تحديات. لكن نحمد الله كثير، يعني ده اللي بقول يا أستاذ جاكسون، إنه عالم التكنولوجيا ما بقت بتحجب، يعني ما بقت توقف وتمنع إنه الناس تقدر تتواصل. يعني إحنا مرات بنشتكي يعني من هذه الأداة.
0: إحنا بنشتكي لأنه كثير من الحاجات السلبية يعني زهجتنا وما بعرف طلعتنا من طورنا والكلام ده، لكن ده من الحياة الكويسة طبعا المفيدة. إنه مثلا يجينا خبر من مسافة بعيدة ونعرف إنه في الأرض اللي يعني تعتبر أرض محرقة يعني أو يعني دائما الأخبار اللي بتجي منها الأعمال دي بالذات هي مؤلمة ومحزنة، فيجينا واحد ويتواصل معنا. يعني دي من البشريات والجانب الإيجابي اللي احنا بنفرح ونقدر التكنولوجيا هنا يعني.
1: وبيطمننا إنه الخريف جميل،
0: يطمننا إنه في أمطار. أيوة دي بالذات يدينا خريطة كده وصورة جميلة عن الطبيعة هناك. وفعلا جنوب كردفان مع الخريف ما أروع، يعني حاجة بيسر النفس.
1: إذن الأهل كلهم في ربوع بلدنا الغالي السودان، ولا سيما مناطق الصراع، يعني ربنا يديكم الصحة والعافية لكل الناس بتسمعنا في كردفان الكبرى، يعني كل المناطق من حوالينا، إنكم تكونوا بخير وطمنونا على الأهل وكل الناس. إذن خلونا كده نشوف بعض الرسائل بعد ما رجعنا من الفاصل. محمد بطرس بيقول صباح البركات راديو سمر، تحية والسلام لك أخوي لالو، كذلك لأخونا خادم الرب جاكسون. بيقول للإيمان دفع ثمن غالي جدا في الظاهر، ولكنه يقويك ويثبتك ويريح ضميرك، وفي النهاية أنت الرابع. شكرا يا سيد محمد بطرس، تحية طيبة لك ولكل الناس بتسمعنا معاك من القضارف، وتحية لكل الناس في القضارف، إن يا رب يكونوا بخير ويكونوا بصحة وعافية. ميلاد منزول بيقول صباح الخير، بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر أستاذ هيثم وأستاذ جاكسون. بيقول أنا شخصيا برا موضوع اليوم مهم للغاية، السلام والمحبة والإيمان. بيقول السلام عطية إلهية وأيضا ثمن روحي، وبيقول المحبة الوصية العظمى ومحبة الأعداء. بيقول الإيمان ثقة واليقين، وإيمان الجسد العملي بحقيقة هي الأركان الثلاثة الأساسية في العقيدة والحياة المسيحية، وقال تعتبر ثمارا لعمل الروح القدس في المؤمن، وترتبط هذه القيم ببعضها ارتباطا وثيق لتشكل جوهر تعاليم السيد المسيح، وهدفها تحقيق حياة روحية سليمة وقريبة من الله. المحبة، وبيقول السلام، وبيقول الإيمان. الشيخ ميلاد بيكتب لنا كلام جميل أستاذ جاكسون، وبيسندنا بهذه الآيات وبيأكد على إنه ده جوهر الإيمان المسيح، ودي الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها، على إنه الموضوع ما بس يعني كلام، حياة انت بتعيشه ومش بتعيشه بتطبقه، وزي ما المسيح قال عشان نعيش الإيمان ده، عشان نعيش هذه الرسالة، يجب أن نحمل هذا الصليب وما هو مفروش بالورد.
0: صحيح. طبعا تحية للأخ ميلاد، يعني دائما ضيف عزيز وضيف يعني رائع في وجودك معنا ووجود فاعل، يعني شكرا كثير. فعلا نحن محتاجين أنه كيف نتعلم أنه نحول الكلام اللي بنقوله يعني بالنقاط اللي هو ذكرها، أنه هو مفترض في سلام، في التزام، مفترض في ثمر ولازم يحصل في حياتنا، ودي حاجات أساسية محتاجين نفكر فيها كل يوم ونعيشها ونراقبها يعني في مواقفنا يعني خلال اليوم، حتى ما نستطيع فعلا نعيشها زي ما نحن بنتساءل كيف نعيشها، كده نعيشها بالطريقة دي. شكرا كثير أخ ميلاد على يعني الإضافة دي وحضورك يعني الفاعل.
1: إذن الأعزاء المستمعين، بننتظر مشاركتكم في هذه الحملة كيف نعيشها، والموضوع مهم جدا جدا والرسالة مهمة في هذه الفترة، وبديناها بالإيمان في عصر في زمن مليان تحديات، كيف نعيش هذا الإيمان. ولو جينا وقفنا شوي ورجعنا بالناس ورا شوية وفصلنا كلمة الإيمان، جينا أديناها بس التشريحة بتاعتها، الإيمان هو شنو؟
0: يعني في من الناحية العملية إنه نطبقه، إنه زي ما بيقول كيركيغارد إنه هي قفزة في الظلام، إنك أنت بتقفز، لكن قفزة في الظلام إنك أنت ما شايف الحاجة لكن ثقتك إنه هو موجود. فالإيمان ما بيعني إنه هو صورة يعني رائعة موجودة في الذهن. يعني هنا طبعا ما بنقدر نعيش ما لم يكون عندنا صورة كده خاتنة، حتى النجاح زي ما قلنا قبل شوية، لو ما وضعنا للحياة معنى، لو ما وضع يعني أنا قصدي يعني وضعنا معنى في ذهننا، وضعنا صورة في ذهننا أو بدت واضحة في ذهننا، ما بنقدر نمشي قدام، لأنه احنا ناس ماديين يعني، فالحاجة الغير مختبرة الما ملموسة احنا ما بنقدر يعني خلينا نقول انه نكون معاهم متصاحبين يعني. فعشان كده الايمان هو بيساعدنا في انه كيف نقدر نضع توقع نتيجه اللي يعني ربنا الموجود اللي هو ملموس اللي اوجدنا نلمسه، يعني هو خلقنا وادانا الشمس والهواء وبنتنفس، يعني اي حاجه احنا بنعيشه كويسين نتكلم، والعندنا ليه اب واب واخو اب وام واخوان وزوجه واولاد، يعني دي كلها حاجات رائعه من ربنا، ده اللي بيخلي ايماننا في الاشياء اللي ممكن نصنعه لبكره بيكون اقوى. فبنستمد من واقعنا حس حاليا البركات اللي ربنا ادانا ليه، واحنا اساسا وجد بالإيمان إنه هو اللي ما شايف إنه خلى الحاجات دي تكون موجودة. إذن زي ما هو خلى الأمور دي موجودة ومن زمان إحنا كنا ما عارفين يعني قريناه، إذن ده بيخلينا نضع ثقة إنه قدام الأمور بتكون موجودة، لأنه هو الشخص الثابت اللي هو يعني أوجد الماضي اللي بنقرأ عنه في الكتاب الجميل الرائع، وهو الشخص الثابت اللي برضو بيخلي المستقبل يكون رائع وجميل. فعشان كده الإيمان هو نحن يعني بنؤمن إنه الأمور اللي ما شايفنا يعني هي فعلا واقعة حقيقية، لأنه بيد شخص ثابت أبدي أزلي لا يمكن أن يخزلنا، وبيستمر في عطائه كل يوم الشمس والهواء والحياة الجميلة دي، فنحن بنتمسك به أكتر إنه الأمور. فصورات بنبني صورة وثبات ومعنى من خلال الإيمان ده، وبنسلك وبنعيش عليه، وده اللي بيخلينا احنا ننتصر يعني ونقدر نصنع بكرة أفضل.
1: تعال نقول النقطة دي ونتكلم فيها عن المحبة العملية وسط عالم مليان تحديات، وهل يبقى فيه إيمان وإحنا بنعيش في عالم مليان الصراعات دي؟ تكون في محبة عملية؟
0: بالضبط. طبعا المحبة العملية هنا قاعد نتكلم عن المحبة دي كتير هنا، لكن في حاجة في نقطة جديدة ده رضيفة، انه يعني المحبة نحن بنعتبرها دائما انه ما انا اريده كويس او انا بلقاه مفترض تكون شنو، لكن لو شلنا فكرة المحبة بقيناه تشاركي، يعني هو تشاركي انه انا المحبة ده معناه العملي انه انا اشارك الاخر، انه انا ادي الاخر اهمية، إنه أنا الحياة الجميلة اللي أنا عندي له أشاركه مع الآخرين. الحياة الجميلة دي ما ضروري يعني حاجة معينة مثلا يعني مادية، لكن حتى حاجات معنوية، يعني أنا عندي أفكار جميلة أشاركه مع الآخر، أنا عندي خيرات كويس أشاركه مع الآخر، أنا عندي قيم كويس أشاركه مع الآخر. فأنا لو فكرت في الحتة دي، إحنا بنحول المحبة مجرة إنه أنا بحبك لشيء، شنو ده؟ عملي مختبر. فده شنو اللي أنا ممكن أقدمه للشخص الآخر على أساس إنه أحقق الحياة التشاركية دي اللي هي بتعني المحبة. فأنا أعرف الشخص الآخر ده شنو، لكن لما إحنا قاعدين نتكلم هسه بمنطلق إنه أعيشها، كيف أنا أعيش المحبة؟ إنه أنا أشوف كيف أقدم للآخر المحبة دي، ما حاجة أنت بتعيشها ما بينك وما بين نفسك أو حياتك بتلقاها، فلازم أنت دي بتنحو للآخر. في الصورة الرومانسية عن الحب إنه أنا مفترض أتلقى، ومفترض لطالما أنا بحب يعني لازم أنا أنتظر أشياء جديدة وأنا ألقى حاجات جديدة، وبالتالي أنا بتوقع حاجة كعب، لو حصل أي حاجة كعب بيكون الرد فعل بيكون انتقامي دائما. في المحبة العملية هو لا، ما كده المحبة العملية إنه أي حاجة ما كويسة ممكن تحصل أنا برد على بشيء عملي، يعني عملي إيجابي يعني مقابل السلبي. فالمحبة بتحول أي حاجة سلبي لإيجابي. إذا أنا أزيد أزوني أنا بقوم بحول لي، رد فعلي بيكون عملي. شيء تاني، أنا مثلا يعني الدنيا علموني قيم، ما نشر تحديات المجتمع بتاعي بيعاني منه، كيف أنا أقدر أساهم في المجتمع ده؟ المساهمة دي بتبدأ من أنه أنا عندي شنو كويس ممكن أقدمه. في زول ممكن يقول أنا ما عندي حاجة، ما في زول ما عنده حاجة ما ممكن يقدمه. أي زول، أي إنسان مخلوق ماشي على رجلينه، هو عنده حاجة يقدمه لأخوه الثاني. فأنا لو ما بفكر بالطريقة دي إذا أنا فشلت في أنه أفهم يعني شنو محبة، يعني شنو محبة عملية. التحديات اللي إحنا قاعدين نعاني منه شنو؟ إذا كان في تربية الأولاد أن إحنا ممكن نقدر نساعد فوق، إذا كان يعني في موضوع بتاع إنه أولاد يعني مستواهم كيف ممكن أنا أساعد فوق، الناس اللي عندهم علاقات متوترة تعبانة أنا عندي خبرة أنا ممكن أساعد فوق، ممكن أنا ما ممكن، ممكن يكون أنا ما عندي كلام كويس أقدر أقول، لكن ممكن أنا أشير لحاجة. فده دي معنى المحبة العملية، وأنا أشارك الآخر ما عندي من خبرات وإمكانيات وقدرات وهكذا. دي حاجة. والمحبة العملية ما بتنتظر إنه المشكلة تحصل بعدينك أنا أقوم أعمل. أنا يعني طبعاً إحنا حياتنا أساساً خلينا نقول كسودانيين هي حياة بتاع الطوارئ، لطالما نقول طوارئ إذا في مشاكل كثيرة قاعد تحصل في حتات كثيرة. يعني إحنا أيوة إحنا محتاجين نعرف، طبعاً ما بمعنى إنه أنا أقعد أضيع زمن كثير أبحث وين الحاجات دي، لكن أنا من أسأل عن أحوال الناس، أسأل أصدقائي الناس اتطولت ما لقيتهم، ابتداء من الأسرة كويس. طبعا إحنا لما نقول كيف كويس ده ما بالفهم،
1: ده ما هو ده.
0: لا أي ما ده، يعني في حاجات تانية أنا ممكن محتاج إنه أسأل الشغل ماشي كيف كده. ففي مثل تاني بيقول لو أنت ما عندك يعني إنك ما قادر تساعد ما تسأل. الحاجة دي سلبية من ناحية
1: وإيجابية
0: من ناحية تانية. يعني إذا إذا إذا مثلا أنت عرفت مشكلة الزول خلاص، يعني أنا ممكن أقول أنت أخبارك كيف في الموضوع الفلاني، أنا ما بقدر أقدم أي حاجة مادي، في أبسط الأمور أنا ممكن أصلي لربنا يعني من أجله. وعلى فكرة في ناس ما محتاجين أنك أنت يعني تقدم لهم حاجة، لكن لما تسأله عن حاجة هو بيتألم منها هو يتكلم برتاح. يعني هو حكى في زول تاني بحس به والألم، يعني زول لما يتألم الألم الجواو ده عشان يطلع بيطلع بمشاركة مع الآخر، يا هو حكى يا قام سألوه وبعدين قام حكى.
1: وده العمل التلاميذ.
0: أيوة.
1: لما هم تخطوا في موقف قالوا لهم يا أخي إحنا ما عندنا شيء نديك لكن باسم يسوع.
0: أيوة. احنا يعني نصلي وانت ممكن يا ربنا. أيوة. بالضبط كده. فهي ما عندي فضة ولا مال. فعشان كده يعني انت محتاج انك انت تعرف انه المحبة العملية ما انت بتنتظر، لكن تعرف وتقدم اي حاجة عملي ممكن انت تقدم. فدي حاجة مهمة جدا.
1: اذا تعالوا نختم بالنقطة الاخيرة دي، مهمة جدا جدا. عايز اقول انه في ناس ممكن ما تدخل الكنيسة، ممكن ما تقرأ كتاب مقدس وممكن ما تسمع عظة لكن حتقرأ حياتك حتقرأ حياتك. أنت ممكن تكون الإنجيل الوحيد اللي بيشوفوه في يومه، ولا لما تكون أمين هم بيشوفوا حاجة مختلفة، لما تكون إنسان رحيم، لما تسامح، لما ترفض الظلم بدون ما تظلم، لما تكون مختلف في زمن الناس بقت فيها قاسية، الزول ده بيقول عليه مختلف. هل الأستاذ جاكسون كيف يعني الإنجيل ممكن يقرأ من حياتنا؟ ممكن
0: طبعا طبعا، يعني كمدرس دائما نجي في القواعد بتاع علم التفسير اللي هو يعني طبعا انك تقرا النص وتعرف السرديه بتاع النص بيقول شنو، ده بعد في التفسير، في التفسير. في بعد تاني انك انت يعني القصه دي بتعني ليك انت شنو، يعني هي خاطبت فوقك شنو، ده شنو الجانب اللي انت اتعلمته، لما نقول خاطبت فيك شنو، انك انت شلت نفسك وخطيت نفسك في النص. يعني أنا في المحل ده في النص ما بين ما هو مكتوب والشخص الأساسي العاشو، في حاجة تانية مهمة إنه ربنا هو عايز من نشنو من النص ده، البعد اللاهوتي يعني نسميه هنا. يعني ربنا أساسا هو علم شنو من خلال النص، إذا كان البطل بتاع النص هو شخص، أو إذا كان النص بيتكلم عن قيم معين، أو النص بيتكلم عن حاجة درس عبرة إنه أنا أتعلم منه، مثلا موقف سلبي لكن أنا أتعلم شنو من الموقف السلبي ده، هل أنا يعني بريء أو أنا كامل، أنا ما ممكن أقع. ده يعني ده حتى النصوص اللي هي فيها عبر ده بيكون سلاح، وأنا بقدر أتعلم منه بحيث إنه لو حصل حاجة زي كده أنا بقدر أنجح فوقه، أو أنا ممكن أقدر أستفيد منه تكون كذخيرة في أنه أنا أقدر يعني أقدم المعلومة دي لشخص هو محتاج. فما بين أنه أنا أقرأ، إحنا دائما بنقرأ النص وننسى ده الكلام اللي قاله يعقوب، يعني إحنا بنكون كأنه الشخص اللي يوقف في المراية شاف الخطأ وبعدين مشى قام نساء، ودنا إحنا نقرأ النص بس كويس، لكن لما نحن نقرأ النص وبعدين نقوم نخط نفوسنا في النص، إذا أنا هنا في البطل بتاع القصة أنا أعمل شنو، دي مرحلة واحدة. شيء تاني، ربنا أساسا هو يعني عايز مني أنا شنو أنا أعمله في النص، فبالتالي أنا أقوم أشيل النص بقى. ده هنا الجانب العملي اللي هو كيف أنه أنا أخلي الإنجيل
1: يقرأ
0: من خلال حياتي، فبدل هو قاعد موجود أنا بشيله ببقيه وأنا جزء من حياتي كمبدأ، فبقوم بطبقه. فدي حاجة مهمة، احنا دايما بنجيب في حتة بتاعت انه يكون عندنا معلومات، دايما انا بكرر الحتة بتاعت انه نفسي يعني السودانيين في مصر بيحبوا يحضروا الفعاليات، التدريبات، المؤتمرات، الحاجات يعني في تخمة إذا جاز التعبير بتاع انه دايرين نعرف ونتعلم كتير، لكن مقابل التحديات اللي احنا بنعاني منه في الحياة العملية، يعني التحديات دي ما ضروري انه انا شخصيا لكن مجتمعي، يعني مجتمعينا اي تحديات قاعد تكون، كل ما التحديات بتاع مجتمعي يكون كبير، اذا احنا بنجيف بس مجرد انه نشيل المعلومات دي نخليها في ذهننا، ما بنحول الكلام اللي بنشيله ونقوم نطبقه في حياتنا، او نحاول انه نجرب في التحديات اللي بنعاني منه، إذا كان في علاقات أسرية أو يعني تجاه الشباب، يعني أو مثلا إنه كيف نقدر نصنع نطور نفوسنا، حتى يعني ما بس بنكون قاعدين في الدواليك بتاع أو الدائرة بتاعت إنه نمشي نشتغل ونجيب بروش ونأكل ندفع إيجار بيت بس الحتة دي، فإحنا واقفين في الحتة دي، ممكن زول يقول ما هو قروش كله بس يا هو ماشي في الحتة دي، لكن في طرق كثيرة ممكن أن إحنا نقدر يعني نحول الجانب اللي هو يعني جامد نص إلى تطبيق في الحياة.
1: إذن المستمعين الكرام، دي نقطة الجوهرية في الأمر، نقطة مهمة جدا، إنه حياتنا أو إحنا يعني نكون إنجيل مفتوح للناس، الناس يقدروا يشوفوا قدر شنو أنت مميز، إنك أنت مختلف، لأنه قال أنتوا نور العالم، أنتوا ملح الأرض. ولما قال نور وضح إنه ما ممكن أنت يعني تجيب نور وتخطه تحت حتة وتغطيه إنه تقول ده نور، أو حتى وضح حتة الملح، لو الملح فسد بماذا يملح؟ لو الملح فسد هل يا ترى إنه حيفيد أو حينفع ولا لا؟ الأمر يعني عشان نعيش هذا الإيمان وسط هذا الصراعات وسط هذه التحديات بيكلمنا في نقاط مهمة جدا. إنه أنت في الفيسبوك أقرب مثلا لما أنت تشوف بوست ما عجبك بترد بياتو أسلوب، بترد بياتو طريقة، بتعمل شنو؟ هل بترد بأدب ولا بتشتم ولا كمان بتختلف ولا بتكسر الزول وبتنشر خبر قبل ما تتأكد منه، ولا بتقول أنا ما دار أكون سبب في أزية زول؟ ده برضو حياة إيمانية، لأن الإيمان ما عنده وضعية. أنت نفس الشخص، وسؤال هل المسيح ظاهر حتى في تعليقاتك؟ هل المسيح ظاهر في تعليقاتك في الفيسبوك؟ هو الفيسبوك ده برضو مجال واسع جدا جدا. إذا إحنا بنتكلم يعني في علاقاتنا، بنتكلم في بيوتنا، بنتكلم في شغلنا، ماذا عن هذه الوسيلة؟ شنو عن الوسيلة بتاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؟ هل بيظهر فيه إيمان حقيقي؟ لأنه يختبر، نختبر كثير في تعليقاتنا، نختبر كثير في كلامنا، في فيديوهاتنا، في صفحاتنا، في كلام كثير جدا جدا. هل يظهر الإيمان هناك ولا بكم؟
0: وطبعا الفيسبوك ده واحد من الأدوات بتاع التكنولوجيا نحن ماشيين فوقه، اللي هو حتى ذاته أسأل AI حاصل إنه في إجابة لكل سؤال أنت ممكن تقوله بسرعة، يعني من غير ما أنت يعني تختبر تستطيع عمل حاجة دي، ففي كمية من معلومات مقابل أي حاجة ممكن احنا نلاقيه طوال كوبي بيست من خطة يعني سريعين كده. فالحاجة دي بتطلعنا من إنه احنا يعني الـ AI والمعلومات الكثيرة ما بتختبر دوافعنا. أنا لما أقول الدوافع اللي هي ممكن سلبية، ضعفاتنا ما بتختبرها، لكن الكتاب المقدس ده هو اللي بيختبر دوافعنا يعني من الداخل. أنا أساسا بقول الحاجة دي ليه؟ الـ AI والتكنولوجيا والفيسبوك ده بيديني الصورة الذاتية اللي أنا داير أوصل بيها نفسي. أو عشان كده الكلام اللي أنت قلته، يعني أنا ممكن أقول أي بوست ويعني أأذي زول ولا الميمة لصق أي حاجة وكده بالسرعة دي، ده العالم اللي إحنا ماشيين فوق اللي هو يعني مع بعد الحداثة إنه أنا أقول أي حاجة والإجابات سريعة وكده، فده ما بيختبر الداخل. لكن الكتاب ده لأنه يعني من ربنا فوق روح الله، ده بيختبر الدوافع. يعني شو بيختبر الدوافع؟ إنه أنا أساسا داير أبين إنه أنا بطل، أنا عايز أبين إنه أنا عارف، إنه أنا باين أنا بقدر أعرف نقاط ضعفاتك. ده في التكنولوجيا ما في، لكن في الكتاب المقدس إنه أنا كان داير أقول الكلام ده، هل الحاجة دي يعني بترضي ربنا؟ هل الحاجة دي يعني هي أساسا يعني هي أنا ما بحاول إنه أتكبر وأكون أفضل من الآخر وأدار يعني أقلل من الآخر؟ الكتاب بوريني إنه الموقف بتاعك ده أساسا أنت فيه نوع من كبرياء، أساسا فيه نوع من أنك تشايف نفسك على الآخر، أنت دارت أو أنت عندك مشكلة معينة جواك بتعاني منه، فأنت لقيت انتصارك في يا حرام أنك تدعس الزول داك زي ما بيقول الشباب أو أنك أنت تدمر الآخر. فهنا ما في اختبار لزواتنا، عشان كده نحن يعني البعد الإنساني ده الكتاب بيقدر يحافظه لينا، إنه تكون نخلي الكتاب يكون مقروء، دي حاجة يعني بيكون فيه ده مختبر هنا كويس. فده بيعلمنا إحنا نتريس، إنه نمتحن دوافعنا كويس، والسرعة بتاع إنه أنا دار أنجز دي، يعني الزول اللي بيخلي الكتاب هو القاعدة السلوكية بتاعه، ده بيخليه إنه هو لما يطلع أي كلام بيكون كلام يعني مملح مستطعم. إنك أنت أنا من أقول مملح حتى استطعمته،
1: استذوقته
0: أي، عشان كده أقول لك الزول ده عنده ذوق،
1: يعني استذوق
0: الحاجة بعدين يقوم يطلعها. لما يعرفها كويسة بالنسبة له بعدين يقوم يطلعها، لو ما كويسة بالنسبة له استطعمه ويدفع بره، يعني ما يقوم يعني يطلع الآخر.
1: إذا إحنا محتاجين نكون ملح وسط التحديات دي، إحنا محتاجين نكون نور حقيقي، لكن ما نور يخفى ولا ملح فاسد لا يستذو، يعني ما بيستذوقوا الآخرين، يعني فاسد، يعني في ملح ممكن نخطهم لكن ما في يتذوق، يعني زيدوا الملح زيدوا الملح لكن ما عنده أي طعم، ودي مشكلة كبيرة جدا. إذا أنت زي ما شبه المسيح قال إنه بماذا يملح، يعني حيطرح ويداس من قبل الناس. دي مشكلة كبيرة جدا.
0: يعني ما حقق هدفه لما أنت ما تحقق هدفك. طبعا إنه إذا إذا إذا فسد الملح في ماذا يعني أنت أساسا وجدت عشان تحقق هدف جميل
1: بالزبط.
0: لكن أنت ما حققت الحاجة دي إذا أنت بقيت زي الملح الفاسد. مع إنه صوريا كده ما نقدر نتخيل الملح ممكن يفسد لأنه بيحافظ على الفساد. ده سؤال يعني صورة المسيح موصلة لنا.

0: للبودكاست، نرجع للصفحة بتاعتنا عشان تعرفوا الرسالة، وتابعونا يعني بين كل فترة بينزل بوست بينزل بودكاست جديد، وحتى ممكن تتابعوا يعني تعليقاتنا وفي بعض العبارات والكلمات اللي ممكن تكون كل يوم على الصفحة بتاعتنا عشان تكون مواكب معانا السلسلة بتاعتنا، وبتقدر تربط الحلقات، لأنه الحلقة بتاعت الليلة هي بداية لحلقة بكرة وحلقة بكرة اللي بعد بكرة وواوا لغاية يوم الخميس. فبكرة إنجي وترنيم بعد فترة صراحة اشتقنا لهم، إنه بكرة يعني حينوروا صباح بلدنا
1: بعد غيبة،
0: بعد غيبة. يعني كانوا في مرحلة وكانوا في امتحانات، لكن هسي كمان حنشوفهم يعني هم الاثنين بكرة. ويوم الثلاث عندنا موضوع جميل، يوم الأربع برضو عندنا موضوع جميل، والخميس عندنا يوم جميل. بنفتقد لإناس لأنه هذه الأيام هي في يعني راحة، هتكون موجودة بس كمان في الحلقات ما موجودة، فلكن ربنا يطمننا على الجميع يعني كل المذيعين وكل الناس اللي معانا. معلش انفصلنا من الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت واللي بتتابعنا عبر الابليكيشن، احنا انفصلنا عنكم. لكن في رسالة ختامية من مارسيل بيقول: رسالة تشجيعية لأهل السودان، نرسل تحية ومحبة لكل أهلنا في السودان، وخاصة إخوتنا الذين يعيشون وسط الحرب والدمار والظروف الصعبة. نشكر ربنا لأنه رغم كل الألم ما زال يعطينا قوة ونفس ورجاء، ونصلي إن يجبر الرب قلوب المتألمين ويحفظ العائلات ويعطي السلام ويعطي السودان السلام. إخوتي، مهما كانت الظروف صعبة لا تستسلموا، تمسكوا بإيمانكم وصلوا وشجعوا بعضكم البعض، واستمروا في تمجيد الرب حتى وسط الضيق، لأن الرب معنا في كل الظروف وهو رجاؤنا وقوتنا. ربنا يحفظ السودان وأهله ويعطيكم السلام والقوة، ويبدل الحزن فرحا والدمار حياة جديدة. شكرا.
2: أجو كيرين
3: نعم
2: نا أي سكون أيا
3: أبي كونا
2: ككيرة جنبا
3: ككيران
2: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير زينكا
3: يه
2: إتى ككيرير زينكا فن
3: أيلون يا خاي سوربالا جابا إتى تيجون أي زكاوي
2: إلهم ورو جلوبا كي إتى مان
3: يه
2: ككيرة دو كارا يا خاي
3: أيلون
2: بتناش دو كارا جارو مانن كيرة لي مان
3: يه
2: أي كي ككيرة كارا يا خاي
3: نامي
2: يه جي دين دين أن الله كذا
3: كا
2: دين دول مال إرسيسا كلا أثنين جيل
3: ندوين دول مال دوين مال أنا جيكا كاي سبس إيري أوروتي
2: ناي
3: as erengel bakay si
2: neji gisi
3: diye de sa nya san ka zaman ki subon ka walki
2: e kel kan si ma a subon e batba e ay sir e la san di
3: san de yulinas enga
2: alan tagi jorti
3: ka bay ne ngai yi ha e la sia wa ba bay ne na lon toy bas
2: ay ay ay
3: e gel
2: na ingeliye ji ji dog wo sia pa go badile aradi walan sare sare jaru do en giran en jaru kel sa subo ko
3: ay ay do la kan wi le pago mille pago da ngosi pago la kimaran
2: kasi dola
3: negelie
2: jaro o se kenas kari niukide
3: egel negel pago
2: pago la
3: dola kengil gis
2: egel naka
3: egel nay ne jidu ndol ma jama sankaja asan jos kwasi izen jagol
2: izen aygel jiba duwo kere ngi uto ngi tayitia dola jaro asa kari kwal kwasel ma nden kisubo kwanyit kore
3: na awlan koy
2: na awlan kanda
3: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sak
2: ah de yi woro
3: joji ha ya kay jaro
2: wo kere
3: ya kay ya wo burgo ila woro joro
2: ki uto ya kay
3: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila on pien ay kiranga
2: jibes
3: waranga na kangi numa jones dol ma juro nas jelgo
2: bat jibes kasi yani kas
3: o ya kay ka alunsi kwal ya abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni nakai ni kike garaba na wuyi kawai kwadinga kori iri kamintiana kwadinga kolmanta kamya kin songa jey sagi na majo dundol majami na skuru tingi wala ki duwede kolmanta sorba baldo ya na mes dundol majuru ya khay akadu dundol mamin duin juri na skayin
2: ya khay
3: ah ya khay
2: kadun kaze doke mara onen na tuwo tawin ya labo
3: a jos dinga bon ka ka ka is don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin bari dike banya sawo mas na kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
2: egal ye
3: ah abagal iringi namas duin zargana ne kulega kindi lakin kile kile jelo kile
2: ha
3: namay legal di
2: ko jotas kundula
3: nakaba do dulei
2: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
3: kul togai
2: jitaran
3: kan ki galdi te ufukai le kaba ya jotaki
2: kule nan ko namas ki wekelya wara ina
3: no ba
2: alba eken na kangi nangi
3: aba weyem
2: ina ba kiyo na ba otan songo akwadi pinga kire kwadi gal a ne orenga
3: yi majaramai
2: maraba war jumadi sa ba war sina masalla yayi

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في التلاجة ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده

ما كويسة اسمها الدايوكسين. المادة دي ضارة بالصحة، وإنه إحنا لما نشيل الأكل في الأكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دايما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه، ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني، بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وانت شغالة بمدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس، أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط ملك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت،
خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة اتكسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخلل حاجة دي نظفتها بيها حينظف وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الما حلوة والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كثير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلد، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا واللي بيحضرونا وبيشوفونا، يا رب صباحكم يكون صباح جميل ورايق وصباح يعني مميز. طبعا انتم متعودين انه كل يوم اثنين ان احنا بنطلع لايف، يا انا يا الزميلة انجي او كده. فالمرة دي يا شباب يعني راجعين لكم بقوة انا وانجي، وعايزين لكم تتحمسوا معانا كده، لأنه إحنا طولنا شديد شديد شديد شديد نكون بنطلع مع بعض، وطولنا جدا جدا جدا نكون بنتونس مع بعض قدامكم، لأنه إحنا يعني من وراكم صراحة قاعدين نتونس كثير شديد يعني. لكن الليلة يعني حابين جديد شديد إنه أنتوا ترحبوا بينا مع بعض، وحابين شديد إنه كمان نعرف أخباركم. لكن في الأول خلوني أصبح على الزميلة إنجي. إزيك يا إنجي؟
2: صباح الخير يا ترنيم. صباح الخير لكل الناس اللي قاعدين يحضرونا وبيسمعونا حاليا. صراحة يعني زول مبسوط شديد إنه نكون بنتكلم معاكم، وطبعا الليلة حتكون مفاجأة بالنسبة لكم إنه حاليا أنتوا قاعدين تشوفونا إحنا الاثنين مع بعض، لأنه لينا زمان صراحة يعني ما طلعنا سوا. لكن صراحة يعني متحمسين في موضوع الليلة ده، موضوع ضابط شديد وموضوع حلو شديد وراقي جدا جدا جدا جدا. موضوع هنحتاج احنا كلنا نكون بنتكلم فيه مع بعض، واي زول يكون بيشارك برأيه ويكون بيشارك بوجهة نظره في الموضوع. فبصراحة يعني متحمسين للأمانة، متحمسين شديد إنه نكون نبتدي اليوم ده معاكم. لكن طبعا مبدئيا كده يا جماعة، زي ما أنتوا عارفين الزول اللي بيخلي عاته وبيحصل له شنو بتقل ساعاته، فأول حاجة دارينكم يا جماعة يا زول يشاركنا أخباره شنو، أسبوعه كان ماشي كيف، ودنيته الحاصل فيها شنو. طمنونا على أخباركم كده، وإحنا برضو حنشارككم بأخبارنا والحاصل معانا وكده. في كومنتات ظهرت لك يا ترنيم ولا حاجة ولا كده؟
1: أعتقد أنتوا يا جماعة لسه ما صحيتوا شديد، لكن يعني شنو حنديكم مهلة تصحصحوا وتعرفوا أن إحنا يعني أوريدي خلاص طلعنا لايف وجاهزين نتونس معاكم. فأول ما تسمع كده اللايف كده طوالي تشجع وصبح علينا، ونحن بنصبح عليكم كلكم، وحقيقي حقيقي متحمسين إنه نتونس معاكم. زي ما قالت إنجي، الموضوع صراحة الليلة يعني من العنوان حنقدر نعرف إنه كلنا حنقدر نتشارك فيه. ليه؟ لأنه موضوع بخص كل زول فينا، بما إنه حنتكلم عن الأحلام والمبادئ، دي حاجة بتخص كل شاب وكل شابة، وكل شخص عنده حلم. فعايزين نكون بنتونس مع بعض الليلة يا شباب، إنه هنعيشه كيف حلمنا ده، هنعيشه كيف وحنحققه كيف، وشنو اللي حيساعدنا نوصل للحلم اصلا. ففي حاجات كثيره شديده ما هحرق لكم حلقه من البدايه، عشان احنا متفقين انه في كل صباح بنتونس مع بعض في الاول، بعد كده نخش في الموضوع. طبعا في بعمرات مستمعين ومشاهدين
2: بيخشوا
1: في الموضوع طوالي، لكن دي ما مشكله يعني. مهم بس انه انت تلقى نفسك قادر تكتب لنا وقادر تتونس معانا، وعلى بال ما الناس تصحصح كده تسمعون احنا بنتشارك اخبارنا، وبعدين انتوا تشاركونا باخباركم. عشان كده يعني احب انك تورينا اخبارك وصحتك وامورك ودنيتك ان جنرال كده.
2: كويس. طيب اخباري انا حصل معايا شنو الاسبوع اللي فات؟ يعني الدنيا رايقه يعتبر، يعني اللي هي الضغطه الطبيعيه او الروتين العادي والطبيعي. ما اعتقد في حاجه كانت مميزة شديدة اللي هي يعني اللي كانت مثلا متعبة شديد مثلا، أو كانت يعني مرهقة أو أخذت زمن أو حيز كبير أو كذا. فلا الدنيا يعني لذيذة يعني يعتبر.
1: فبس عاد السخان أعتقد.
2: ما مشكلة السخانة دي مشكلة كبيرة شديد.
1: أي صراحة.
2: عاملة لي تروما حاليا, لكن يعني زول ما خلاص ده ما جو ده ما بنقدر نتكلم فيه كثير, فخلاص يعني حنمشيها بس وحنضطر نتعايش معها
1: معه. صراحة يعني أنا أول حاجة ما شاء الله يعني آدم وطلال يعني
2: يا سلام يا
1: قبل ما شارك بأسبوعي كان كيف حقرة تعليقاتكم عشان أنتوا كتبتوا طوالي أعتقد مما دخلتوا. فآدم بشير بيقول لنا صباح الخير عليكم وصباحكم عوافي بالتوفيق والتقديم أحلامنا والتقدم أحلامنا أمانينا أمين يا رب. يا آدم شكرا كثير لتصبيحتك دي وشكرا كثير لرسالتك الجميلة دي من الصباح كده. أمين ربنا يوفقنا جميعا وكل زول بيسمعنا, ربنا يوفقك في يومك وفي خطواتك الماشي تعملها وفي أحلامك حتى يعني. فشكرا كثير لك يا آدم, وحبنا كمان تكمل معانا حلقة للآخر عشان نقدر نصل لحل لحياة كثيرة يعني. أخونا طلال بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك يا طلال منورني جدا جدا جدا. وكمان عندنا كالو كوكو بيقول لنا يسعد صباحكم بكل خير إن شاء الله, طيبين ومعافين. احنا طيبين يا كالو ومبسوطين بك جدا جدا. وكمان حابة أشجعكم حاليا الناس اللي بيسمعونا 10 أو اللي بيحضرونا 10, حابة إنه 10 ديل يعملوا منشن لأصحابهم, يعملوا شير لللايف, يعملوا حركة كده يعني, يعملوا لنا حركة كده يا شباب عشان نكتر عشان نبقى كتر والونسة تبقى أحلى وأفيد وأمتع. وعندنا أخوتنا السمر عادل
2: is watching حاليا
1: is watching, يعني منورة يا سمر بحضورك معانا, وكمان منتظرين تكتب لنا حاجة كده, حاجة صغيرونة يعني, حاجة بس بيجي مني كل حلو يعني. فشاركينا كده برأيك وبصباحك وأخبارك على بال ما أشارككم أنا كمان بأسبوعي وأخباري. ممكن كمان أي زول يكتب أسبوعه كان كيف الفات أو فترة فاتت كانت كيف, أو حتى لو عايز أتكلم عن الفترة الجاية حتكون عاملة كيف ويشاركنا بأفكاره أو أحلامه أو خططه يعني. طوالي تفضلوا عاملوا كده. أما أنا بالنسبة لأسبوعي الفات كان أسبوع لذيذ صراحة, ممكن يكون فيه حاجات عادية, لكن الحاجات الما عادية إنه أنا حضرت برنامج كان حلو شديد. ما حقدر أتكلم أكتر من كده. الدار يعرف يرسل لي يقول لي حضرت برنامج, لكن أنا شخصيا يعني انبسطت, ودي حاجة حلوة إنه تغيروا جو يا شباب يعني. لو في استطاعتكم تعملوا كده من مرة لمرة كده, أمشوا استمتعوا مع بعض وجربوا حاجات جديدة ما كنتوا مجربينها, عسى ولعل تلقوا حاجة جميلة وحاجة ممتعة وحاجة تغير لكم المود والمزاج. وانبسطت شديد بالحاجة اللي حضرتها دي, والفترة الجاية كمان حكون مبسوطة أكتر لأنه حيكون في مناسبات جميلة في الأسرة وحيكون في حاجات جميلة يعني. فالواحد متحمس عموما للشهر الجاي ده أو الشهر الحاليا ده, وأتمنى إنه كلنا يعني ربنا يدينا أوقات جميلة ونستمتع كده مع بعض. وحتى لو حاسس إنه الفترة الجاية دي هتكون ضاغطة, بنتمنى لك إنه تكون فيها كمان أيام أو ساعات, حتى لو ساعات بسيطة كده تكون بتستمتع فيها يعني. في تعليق من أبو شامة.
2: أبو شامة بيقول صباح الخير للناس دائما بتعدلوا مزاجنا من الصباح. يا أبو شامة يا صدقني يا أخي, يعني أنت بتعدلوا مزاجنا بالجد يعني. شكرا كثير للكومنت بتاعك, وصراحة يعني منتظرين طبعا أنك تكمل معانا اللايف للنهاية, لأنه يعني أكيد حنكون حابين نعرف رأيك في موضوع حلقة الليلة. الليلة حنكون بنتكلم عن موضوع حلو شديد شديد شديد وبهم كل زوال حاليا بحضرنا, حنتكلم عن الأحلام والمبادئ والقيم. وطبعا يعني مرات كثيرة بنفرق بين الحاجتين, أو مثلا بنخلي أي حاجة زي ما بيقولوا تدي أي حاجة حقها. فكذا لا قدرنا نتكلم إنه فعلا أي حاجة بنديها حقها, ولا الحاجة دي هي بتمشي مع بعض, ولو حتمشي مع بعض بتمشي مع بعض كيف. الحاجة دي حنكون بنشوفها مع بعض, ومنتظرينكم يا شباب تكون بتشاركونا كمان برأيكم في الموضوع. ممكن احنا نبتدي من الموضوع عشان هم يفهموا احنا قصدنا شنو بالكلام ده, لانه ممكن عادي يكونوا حاسه حاليا ما فاهمين اصلا احنا قاعدين نتكلم في شنو.
1: كلامنا
2: طلاسم ويعني احنا ما صحيين كويس.
1: لا لا نصح صح يا شباب, نصح صح, لازم نكون مصحصحين. ها ده طلب مننا احنا طبعا ما بتقدروا ترفضونا طبعا عشان احنا اسره مع بعض, فلازم نصحصح ولازم نتشجع ونكتب تعليقات. وصدقوني جد انا وانجي بيكون فرحانين شديد بالحاجه دي, وما بس احنا حتى لما نطلع كده من الاستوديو كل التيم العامل بيكون فعلا مبسوط بكم. فدي حاجة تشجعكم انكم تكتبوا لنا وتشاركونا، ونحن بقدر ما نقدر حنقرأ كل التعليقات على قدر ما بنقدر والزمن يكفينا كده، نقرأ التعليقات ونعرف يعني نرد عليها أو نتجاوب معاها يعني. فابتدي لنا يا إنجي عن الموضوع الليلة اللي حنتكلم عنه، الموضوع الشيق.
2: الموضوع الشيق
1: شيء طبعا. موضوع الشيق جدا
2: صراحة، يعني أنا خايفة بعد الموضوع الشيق والماركتينج اللي عملناه للموضوع أنا زي يقول لي موضوعكم ده لا شيق ولا شيق ولا جيت
1: جنب لا شيق يا جماعة شيق
2: ولا جيت جنب التشويق والتشويق ولا بسموه شنو. المهم صراحة يعني الموضوع ده أول ما اقترحوه علينا، طبعا يا جماعة الموضوع ده اقترحوه علينا يعني إنسان كده بتحبوه كلكم، طبعا إنسان كده ده اسمه حيسة بتحبوه كلكم
1: الزميل الغالي حيسة.
2: في الأول الزميل الغالي حيسة
1: بكده
2: حيسة عادي
1: عشان الناس تعرف إحنا قصدين
2: تزول كده مع ميون. فبصراحة يعني اقترح لنا الموضوع ده وقالت الموضوع ده بيجي معاكم وكده وبتاع. فصراحة أول ما اقترح الموضوع ده أول حاجة جات في بالي إنه إحنا بجد بنفرق بين الحاجتين، بنخط إنه المبادئ دي حاجة والقيم والكلام ده والأحلام بتاعتنا دي حاجة تانية تماما. فإنه أنا مثلا ممكن أكون بمشي بقيمي وبمبادئي ألقى نفسي إنه أنا مشيت بيها في أي حاجة تانية في حياتي، يعني مثلا طريقة لبسي، طريقة كلامي، طريقة ما بعرف لك شنو بنسلم على الناس كيف، بمشي بزور الناس، بعمل حياة اللي هي بتقول انه انا زول اتربى كويس كده دربوني وبتاع والكلام ده وكده، بزور الناس، بتعامل معهم بصورة كويسة، بسأل من الناس، ما بعرف لك شنو. ممكن دي تكون يعني الجانب بتاع المبادئ، اول انا خطيت او حصرت جانب المبادئ في الحتة دي بس. وبقول انه دي ما حاجة ممكن تخش في الاحلام اصلا، يعني الاحلام ما خلاص ما هي الغاية تبرر الوسيلة زي ما بيقولوا. وأنا أكون دنا أوصل لحاجة خلاص معناته أنا أعمل أي حاجة عشان أوصل للحاجة بتاعتي وأنا دنا أوصل لحلمي ده، فخلاص أنا معناته حغوص في البحار وأخش في أعمق المحيطات وأعمل السبع وزمتة وممكن أبيع كل الناس والكلام بيجينا من الأفلام والكلامات الكثيرة دي. فزي بنفصل إنه أحلامي حاجة ومبادئي وحياتي الثانية حاجة تانية تماما. فدي للأسف هي حقيقة شديد، يعني بنحس إنه أو ممكن نكون إحنا ما فاهمين أصلاً ممكن ربطة تكون كيف، يعني هي يعني نربط دي بدي بياتو صورة نعملها بياتو شكل، دي للأسف إحنا للآن ما عارفينها. فأتمنى إنه كل زول لو بيعاني من الحاجة دي فعلاً يكون بيلقى الإجابة على مدار الحلقة، فأنتوا بس تابعوا معنا لغاية نهاية الحلقة وبرضو تشاركونا طبعاً أكيد بآرائكم. يعني
1: صراحة أنا يعني موضوع المبادئ ده بتذكر الأسبوع الفات للناس اللي بيحضرونا يعني بانتظام كان تكلمنا فيه أنا ودلال، وكان بصراحة كانت يعني حلقة قدرنا نوصل مع بعض كلنا حتى مع الناس اللي بيحضرونا وكده إنه المبادئ مهمة ومهم جدا جدا جدا إنه أنا أكون أنا اللي بختار مبادئي تكون شنو، ما أكون شايلة وارثة من المجتمع أو من ناس البيت. عشان هنكمل على الموضوع ده اللي هو الليلة يعني، ودي حاجة حلوة شديد المواضيع جات مترابطة كده مع بعض، إنه فعلاً نحنا محتاجين نعرف الحلم أو الطموح اللي أنا نفسي أوصل له ما ينفع يكون بينفصل. طبعا ممكن الناس يقولوا لنا لا ممكن عادي يعني أنا أختار حلمي وأنسى موضوع المبادئ ده، ودي حاجة حلوة ياريت نتكلم فيها، ياريت نكتب ونقول أيوة عادي إنه أنا ممكن عادي أنا I don't care المبادئ اللي أنتوا بتقولوها أو اللي أنا شايفة في مجتمعي اللي أنا قاعد فيه ما مهمة شديد، فعشان كده أنا حفتش بس الحاجة بتوصلني لحلمي. فعايزين نكون حقيقيين يعني، ونحن اللي بنتكلم ديل ذاتنا في أوقات كثيرة عشان مبادئنا عشان أحلامنا عفوا بنتخلى عن بعض المبادئ، لكن عايزين نشوف بعد كده بعد ما عملنا الحاجة دي حصل لنا شنو، وبعد ما التزمنا بالمبادئ حصل لنا شنو. فعشان كده خلوكم معانا في الحلقة وتعالوا كده يعني نشوف الحكاية دي بنقدر نوزنها كيف، هل فعلا بنقدر نوزن الحاجة دي ولا لا. وصراحة أنا يعني أول ما برضو شفت موضوع الحلقة وكده يعني طبعا موضوع الحلم مربوط بأنه أنا داير أكون شنو وأنا داير أقوم بشنو داير أعمل شنو في حياتي. فأعتقد لو مسكنا فكرة بتاعت الأحلام عموما حنقدر نوظفها أو حنقدر نوصل للحلم based on أنا أصلا عندي مبادئ. يعني أنا أصلا عندي مبادئ ومفروض أكون مبادئ دي عارفها كويس شديد هي شنو. عشان اكتشاف المبادئ أعتقد أسهل من إنه تكتشف أنت داير يا تحلم بالضبط. يعني لأنه مبادئ في حاجات كتير شديد بتسلمك ليها، لكن الحلم ده حقك أنت براك. ودي حاجة حلوة نقدر نتكلم فيها الليلة، إنه الحلم بتاعي ده هو حقي أنا. ممكن أشترك مع ناس في رؤية معينة في حلم معين، ودي حاجة حلوة لأنه بتوصل رسالة حلوة شديد إنه إحنا مترابطين. بس أنا برضو لو ما عارف حلمي أصلا ما حقدر أخش مع الجماعة ديل، ما حقدر أصلا أقول لهم يا أخي أنا بشترك معاكم في الفكرة دي أو في الحلم ده أو في الـ في الـ في الـ في الرؤية عموما. فمهم جدا جدا جدا أكون عارف مبدئيا أنا كشاب أو أنا كشابة الحلم بتاعي شنو مبدئيا كده، عشان نعرف نعيشه زي ما حلقة بتقول كيف نعيش الأحلام بتاعتنا. فلو أنا ما عارف حلمي أصلا مبدئيا كده هقول لكم أعيش لاشنو، يعني أصلا أعيش شنو عشان أصلا ما عارف حلمي هو شنو يعني بالضبط.
2: وهو للأمانة كمان الأحلام مرات يعني بتبقى حاجة برضو اتسلمناها، يعني مرات ممكن نتسلم حلم بتاع زول ونمشي بالحلم ده. فبيبقى السؤال إنه أنا لما أخذت الحلم ده في أسئلة كثيرة شديد، هل الحاجة دي أصلا حاباها ولا لا؟ تاني حاجة أنا لما استلمتها من زول استلمتها بهذا الشكل جاتني من وين؟ يعني هو الحلم ده ذاته لما جاني من وين أصلا؟ فمهم أنا أسأل الأسئلة دي، لأنه أنا متأكدة أنه حاليا في شباب كتار ممكن يكون مثلا يقول لك يا أخي أنا ما عارف حلمي، لكن في نفس الوقت يعني يحاول عشان ما يقول أنه أنا ما عارف أنه أنا عندي ما يعني أنه أنا ما عندي حلم أصلا، يقول يا أخي أنا حلمي الحاجة الفلانية. فممكن يقول أنا حلمي الحاجة الفلانية يتأثر بسبب أنه مثلا حوالينه الناس بتعمل الحاجة دي، أو إنه مثلاً ناس بيته شبعوا بالحاجة دي إنه هي تبقى حلمه يعني في الحياة، وإنه يكون بعيش وبيعمل حاجة ده أصلاً. فهي يعني بحس إنه بالذات الموضوع بتاع الأحلام ده، لأنه موضوع بالذات في مجتمعنا المغلق شوية ده، فبيكون إنه أنا بحلم غالباً حلمي بيكون ما بعيد من ظروفي، ما بعيد من البيئة بتاعتي، ما بعيد من الحياة أنا بتطرق لها، من الحياة أنا قاعد أشوفها أصلا. لأنه ما عارف أجيب من برا الحتات دي، يعني أنا حجيب من الحتات دي بس. فبيبقى السؤال إنه أنا لما أجيب حجيب من وين؟ وأنا لما جبت الحلم ده جبت ليه وعلى أي أساس؟ هل هو احتياج؟ ولا هو حاجة أنا شخصيا بحبها؟ ولا هي حاجة أنا في استطاعتي أن أنا أكون بعملها أصلاً؟ يعني أنا عندي الموهبة اللي بتحقق الحلم ده، أنا عندي القدرات اللي بتحقق الحلم ده ولا لأ؟ فحلو شديد أنه أكون بسأل نفسي أسئلة كثيرة شديد عشان أفهم أنا حتى لو ده هو حلمي فعلاً، وأنا قلت أنه ده خلاص ده كده حلمي، قررت ده على أي أساس وجبته من وين؟ حسب المعطيات القدامي ولا حسب ياتو معطيات برضو، حسب الظروف القدامي ولا ظروف خارجية أنا ما قاعد أعيش أصلا. فدي كل أسئلة مهم أن أنا أكون بسأل نفسي عشان أقدر أصلا أوصل ذاته لحلمي وأعرف حلمي نفسه هو شنو بصورة خاصة. مبدئيا أنا بحس أنه ده جزء من أنك أنت بتعرف نفسك صح أصلا. يعني حلو لما إحنا نكون بنعرف نفسنا أصلاً بصورة صحيحة عشان بعد كده نعرف متتبعات الحاجة دي، اللي هي من ضمنها الأحلام، من ضمنها الحياة أنا بحبها شنو وما بحبها شنو، حياة أنا ممكن أقبلها شنو ما أقبلها شنو. بس أنا مهم أعرف أصلاً نفسي بصورة صحيحة عشان أوصل للحلم الصح لي. لكن لو أنا للأسف ما قاعد أعرف نفسي بصورة صحيحة، قاعد أشوف نفسي في يعني انعكاس ناس هي بس يعني، أو منتظرة إنه بس هي ناس تكون بتوريني أنا منو، أو منتظرة ناس بيتنا هم اللي يقولي أنا منو، منتظرة أصحابي يقولي أنا منو، أو حتى مثلا الحياة أنا بعملها تقول عني أنا منو. يعني أنا زول شاطر في شغلي، أنا زول بليد في شغلي، أنا زول مجتهد ولا أنا زول كسول؟ يعني هل أنا منتظر من الحاجات دي هي توريني أنا منو؟ فأنا أحب أقول لك لو أنت منتظر كده ده دي ما طريقة سليمة أنك تعرف بها نفسك. بس في طرق تانية انت ممكن تعرف بها نفسك، الطرق الصحيحة اللي حتعرف بها نفسك هي اللي حتوديك لانك انت تعرف حلمك الصح. يعني
1: اعتقد انه رحلة الاكتشاف الحلم دي من احلى الرحل اللي انت ممكن تاخدها مع نفسك. يعني عشان كده بنشجعكم يا جماعة إنه فعلا نقدر نصل للحتة دي، إنه أنا فعلا أكون باخد خطوة عشان أكتشف أنا أحلامي شنو، أنا بحب أعمل شنو، عايزة أكون شنو. دي حاجة مهمة شديد لازم أزول يعرفها، لأنه حياتك دي حياتك أنت بس. زي ما بنقول دايما إنه يعني للأسف أنا إحنا بعض المرات بننسى الحياة اللي هي بديهية، إنه دي حياتي أنا، دي حياة إنجي بتخصها هي، دي حياة فلانة بيسمعنا أو بيحضرنا. ما في زول حيعيش حياتك، ما في زول حيجي يخش جوا جسمك ويعيشك ويعيشك أنت. ده أنت اللي حتعيش حياتك، وأنت اللي حتعمل أي حاجة، بالذات كل ما يتعلق بالحلم، كل حاجة بتتعلق بالأحلام دي حقتك أنت. فحتى لو أنت بتورس حلم من زول، أو زول مسكك حلم دايرك تكمل عليه، وأنت عندك برضو حقية أنك تكمل فيه أو لا. يعني دي كلها حاجات بترجع لك في نفسك يعني، وأنت بعد كده بتقرر. عندنا أخونا أبو أو ياخن أنا ما أعرف إذا بنطقه صح.
2: أوكي.
1: بيقول لنا أحلى ناس، شكرا كتير لك يا غالي، مبسوطين بك جدا وسعيدين أنك أنت معنا في الحلقة دي ومنورنا يعني، ومنتظرين منك كمان نعرف رأيك في الحلقة. وأختنا رجاء حسن بتقول لنا صباح الخير، صباح النور يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا ومنورانا. كمان أخونا عبد الحميد آدم صالح بيقول لنا صباح النور، صباح النور يا غالي، منورنا جدا وسعيدين بك. كمان أخونا عثمان علي بيقول لنا صباح أجمل ناس، شكرا كثير لك يا عثمان. إحنا صراحة شايفين الصباح ده حلو بيكم، يعني كل واحد فيكم بيحضرنا وبيسمعنا علق ما علق، الصباح ده حلو بيكم. أخونا طلال فون عامل لنا ايموجي بتاع قلب، مبسوط مننا شديد تقريبا صح. يعني أتمنى أنك أنت فعلا تكون مبسوط بالحديث ومبسوط بالموضوع، وتلقى حاجة تستفيد منها، وكمان ترسل لنا أو تكتب لنا حاجة إحنا نستفيد منها. يعني أبو شامة
2: بيقول سؤال الحلقة الليلة إنه كيف نعيش أحلامنا بدون ما نضيع مبادئنا، صراحة العنوان مشوق، فأنا عاوز أشارككم برأيي البسيط. يا أبو شامة طبعا طوالي إحنا صار منتظرينك، ويعني راجين المشاركة بتاعتك، وأتمنى أنك تكون حاليا بتكتبها أو بتصيغها أو كده، فلا إحنا حابين جدا نكون بنسمع مشاركتك يعني، وحابين نسمع كمان مشاركات كل الناس يا شباب. طلال برضو عاوزين نسمع مشاركتك، وعاوزين نسمع مشاركات كل زول بيحضرنا، رجاء وياكين وعبد الحميد وكل الشباب الحلوين وكالو وكل وآدم، كل الناس اللي بيحضرونا يكونوا مشاركونا برأيهم. هبة حسن بتقول لنا صباح الخير جدا ومشتاقون. يا هبة صدقيني كل الشوق صدقيني، يعني أظن مبسوط إنه دائما كل مرة بيقرأ اسمك وحضورك يعني أنيق وحلو، فبجد يعني يا هبة مشتاق لك جدا كده، ورينا أخبارك شنو والحاصل معاك. وطبعا أكيد يا هبة ما بنوصيك إنك تكتبي رأيك في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن الأحلام والمبادئ، فعاوزينك تقولين رأيك في موضوع حلقة الليلة. في موسى عثمان بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا موسى، مبسوط بك جدا جدا، ويعني منورنا شديد، وطبعا أكيد منتظرين رأيك يعني تقولين رأيك في موضوع حلقة الليلة. في عيسى الأمين بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، منورين جدا جدا. يا عيسى صدق أنت المنور يا أخي، ومبسوط بك جدا. وطبعا أكيد يا عيسى كذا كذا ما محتاجين نوصيك إنك تكمل معنا اللايف للنهاية، وتكتب لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة. وكمان لو في طريقة عاوزينك يا عيسى، وما بس عيسى يا جماعة، كل الناس اللي بيحضرونا، تعمل منشن لأصحابه وترسل أو ترسل الحلقة لأصحابهم في الخاص، لأنه مثلا ممكن صاحبك ده يكون ما بيركز دائما كده مع الفيسبوك وبتاع، فممكن ما يظهر له النوتيفيكيشن بتاع إنه في زول عمل له منشن. فكده رسل عديل، رسل اللايف ده ذاته، عمل له شير ورسله لأصحابك، وقول لهم تعالوا خشوا يعني ويحضروا معانا ويدونا كمان رأيهم في موضوع حلقة الليلة يعني. وطبعا الزول اللي بيجيب أصحابه وفعلا صاحبه بيجي بيكتب لنا وبيشاركنا برأيه، حنعمل معه الواجب وزيادة صراحة يعني. انتوا بس انتوا حتشوفوا الواجب حنعمله،
1: لازم يعني شنو نحمسكم عشان شنو، عشان انتوا كمان تشتغلوا كده وتعملوا لنا الحاجات اللي احنا طالبينها منكم. وبجد زي ما قالت إنجو، زي ما دائما بنقول إنه نحن فعلا عايزين الونسة تكون فيها ناس كتار شديد، فلو قدرتوا فعلا تعملوا منشن وتعملوا شير لللايف هيكون حلو، ما قدرتوا ما مشكلة يعني نمشيها، لكن انتوا هسه حاليا 14 15 شخص، فدايرينكم كلكم تكتبوا لنا حد ما حلقة تنتهي. يا يا تجيب صاحبك يتعيدنا في الونسة, يا انت تقوم بالونسة وتكتب لنا رايك وتعليقاتك
2: وتشتغل شغلك انت وصاحبك,
1: تشتغل دبل. فشنو احنا عايزين الليلة يا شباب نتونس مع بعض, يعني جايين عندنا مزاج كده ده, شاربين الشاي وجايينكم مصحصحين دايرين بس مزاج نتونس معاكم. فاتمنى انه هذه شعور متبادل. يعني
2: في فضل كمان بيقول لنا صباح الخير والجمال على سودان الحبيب وعلى الرائعين ترنيم وإنجي وعلى كل أسرة راديو سمر, الصوت الصادق والمقرب لقلوبنا, موضوع اليوم يلمس الروح قبل العقل.
1: يا سلام.
2: كيف نصل لأحلامنا وطموحاتنا بدون أن نخسر أنفسنا ومبادئنا؟ الحقيقة أن النجاح الحقيقي ليس فقط في الوصول للقمة بل في كيفية الوصول إليها, وفي أن نصل ونحن مرفوعو أوكي الرأس, ثابتون على قيمنا وصلتنا بربنا سبحانه وتعالى. شكرا لترنيم وإنجي ولراديو سمر على هذا الطرح العميق والراقي الذي يجمع بين ديننا وحياتنا العملية وتربية أطفالنا وبناء مجتمعنا.
1: متابعتكم
2: وإتقانكم لهذا المحتوى هو الإعلام الحقيقي الذي نسهر وننتظره بشغف رغم بعد المسافات. دمتم صوتا للوعي والأمل لكافة السودانيين, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو يا أخ صدقني يا فضل صدقني, أنت كلامك دائما حلو ودائما كلامك جميل وشكرا لك أنت, وصراحة يعني الكلام والمحتوى ده ذاته ما بيكمل إلا بيكم, فحقيقي شكرا لرأيك الجميل. طبعا أكيد طبعا يا فضل كده كده تم تتوصى هتكون

0: بيجو يعني يقول لنا ان احنا جايين من طرف فضل وما حنقصر معاهم نهائي يعني. بيقول لنا كمان صباح المعزة والشموخ لكل سوداني وسودانية، وصباح مفعم بالطاقة الإيجابية للجميلتين ترنيم وإنجي. كيف نعيش أحلامنا بدون أن نضيع مبادئنا؟ هذا سؤال جوهري الذي يحتاجه مجتمعنا اليوم. المبادئ والقيم ليست عائقاً أمام طموحنا، بل هي الدرع والسياج الذي يحمي هذه الأحلام من الانهيار. عندما نربط نجاحنا بمرضاء الله وبالقيم الأخلاقية في شغلنا وبيوتنا ومع أطفالنا، يتحول الحلم من مجرد إنجاز شخصي إلى أثر طيب يدوم. إلى أثر طيب يدوم. برافو راجي سمر وكل الثنائي لترنيم الثناء لترنيم وإنجي على طرح هذه المواضيع الحيوية والمؤثرة بكثير من الوعي والأسلوب الشيق. حضوركم اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من صباحنا ويومنا. يسلم صوتكم وفكركم الراقي، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل الله كجو. شكرا كثير مرة تانية يا فضل، وإحنا بصراحة مبسوطين بك ومبسوطين إنه في شخص زيك موجود معانا في الأسرة الجميلة دي يعني. فحقيقي بنحييك ومشجعين بك، وكمان حنكون نفسنا نعرف في أثناء الحديث كده رأيك أكتر وأكتر عن الموضوع. حبيت جدا إنه أنت كنت بتقول إنه مهم جدا إنه الأحلام بنعيشها يكون فعلا فيها مبادئ قيمة، وحبيت جدا إنك أنت ذكرت المبادئ دي، إنه لازم نكون فعلا بنعمل حاجة حسب قصد الله في حياتنا، ما نكون بنعمل حاجة ما عندها علاقة أو ضد أو عكس اللي بيقوله لنا ربنا. لأنه حقيقي من ما يكون حلم حلو نوصل له هيكون مكان تعيس جدا جدا جدا حنعيش فيه باقي حياتنا. فأحسن إنه نكون فعلا زي ما أنت بتقول نعرف نوظف مبادئنا وتكون ماشى مع أحلامنا وما نبعد من الطريق ده. حابة كمان أكون بقرأ رسالة الأخت الغالي جدا سمر عادل، بتقول لنا أحلى صباح على أحلى ابتسامات وأحلى صحبات، متألقين كالعادة، قلنا نصبح عليكم سرعة ومعليش محتاجة نرجع للشغل. شكرا كثير يا سمر.
1: يا سمر يا قصدي يا سمر يا ما قصرت تبي
0: يعني بصراحة مقدرين جدا شغلك ووقتك اللي اديتينا له في عز الشغل. منورانا، وخليكي قريبة كده عشان ممكن يوم تيجي تقعدي هنا في الكرسي ده.
1: قريب شديد أصلا يا
0: قريب شديد حتكوني معانا إن شاء الله. إسماعيل عبد الله بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا إسماعيل، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور كويسة وجميلة. أتمنى إنه كمان ما تنقطع تكمل معانا لحد نهاية اللايف وتكتب لنا أكتر عن رأيك. أوه فلفيلو فلمينة بتقول لنا صباح الورد والياسمين.
1: يا سلام منورة يا أخي، منورة شديد.
0: دعم الصديقات من هذا الصباح يجعلنا سعداء.
1: ممتازة.
0: يجعلنا سعداء جدا
1: صراحة.
0: ونورانا يا فلفيلو، وأتمنى إنه كمان يعني تشاركينا في موضوع الحلقة، لأنه أكيد عندك أحلام ومبادئ ويعني برضو بتعاني بعض المعاناة زي ما كل الشباب بيعانوا، فشاركينا كده برأيك. وأتمنى إنه ما عندك شغل يعني زي سمر. سمر عندها عذر الشغل فهربت، لكن أنت يا صاحبتي
1: أنت ما عندك أي حياة صاحبتي،
0: أقعدي مش مؤجزة، أقعدي معانا. إسماعيل أو actually ودموس بيقول لنا صباح الخير، صباح النور يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا يا شباب. عينه أن إحنا تاني حنقوله الله يضحى يتكلم فيه برانا زي ما فضل تفضل وكتب لنا رسالته. عايزين الكل يتفضل ويكتب لنا رسالته، يا ريت يعني يا شباب نكون كده لذيذين كده من الصباح، عشان موضوع صراحة محتاج ونسة، محتاج
1: ومحتاج لكذا رأي أصلاً،
0: آراء كثيرة نشارك بعضنا كده يا شباب، ونشجع الناس اللي معانا يحضروا معانا، أصحابنا يحضروا معانا زي ما شايفين هسه إحنا صحباتنا شو يحضروا معانا، ما قصروا، يلا باقي على أصحابكم وأهلكم وأخوانكم يجوا يحضروا معاكم. يعني نرجع لموضوعنا، ممكن يجي زول يسألنا سؤال إنه لياتو مدى، طيب مبادئ دي حلوة لكن لياتو مدى أنا ممكن أكون متمسك بالمبدأ بتاعي ده؟ لأنه يعني صراحة نكون حقيقيين، بعد مرة بتجينا فرص حلوة شديد، وفرصة دي ممكن فعلا تساعدني إنه أنا أوصل لحلمي بسرعة، أو أصل لحلمي وأحسن من كنت كمان بحلم به، لكن ممكن تكون الطريقة ما بتشبه مبدئي، ممكن تكون ما مريحاني او ما الحاجه انا كنت متخيل

0: إن أنا أكون في يوم من الأيام بقوم بها. فالسؤال إنه كيف أنا ممكن أكون متمسك بالمبدأ ده، أو لياتو مدى ممكن أكون ماسك في المبدأ ده لو الفرصة جاتني إنه أنا أكون بوصل لحلمي أو بعيش عديل، يعني خلاص أنا وصلت وعايش الحلم أصلا يعني.
1: بنرجع تاني نفس السؤال الأول أصلا، إنه أنا لو عرفت نفسي صح هعرف أوصل للحلم صح. فأنا عبارة عن يعني بتحركني حاجات كثيرة شديد، بتحركني مبادئ، وبتحركني تربية، بيئة أنا عايش فيها، بتحركني يعني مجتمع معين أنا بعيش وسطه، بتحركني علاقتي بربنا، ودي هي طبعا الأهم أصلا فوق ديل كلهم. ففي حاجات هي معينة هي اللي بتحركني. فأنا لو عرفت نفسي صح وعرفت أنه أنا أعيش الحاجة دي بصورة صحيحة، بعد كده حأوصل للحلم الصح. فكونه أنه لو الحلم نفسه هو بشكل ما ضد مبدئي، فأنا مبدئيا محتاج أصلا أسأل سؤال أنه طيب هو لو ضد مبدئي جا من وين؟ ما هو جا من وين لو أنا أصلا مبادئي هي كده تمام، ومجتمعي هو ده، وعلاقتي بربنا هي كده، ويعني لو ده كله بمنظر أو بشكل معين، لو جاء الحلم اللي هو ضد الحياة دي كلها، فهو الحلم ده نفسه جاء من وين؟ فهنا ده أنا بحتاج أسأل نفسي سؤال مهم شديد يعني في النقطة دي. وهل فعلا ده هو، حارجع ثاني نفس النقطة اللي هو إنه هل ده فعلا حلمي ولا لا؟ لأنه هنا يعني حاقول للزول ده تتشك بعد كده، يعني حيكون في جانب من الشكك أصلا إنه أنت طيب يعني لو هو ده حلمي أنا فعلا، وأنا فعلا أنا ده اللي عاوزه، يعني ما مفروض إنه يكون ضد مبادئي أصلا يعني. بس طبعا يعني في زول ده حيكون بيقول يا أخي أنت كلامك ده perfect شديد، يعني أنت بتقولي في كلام يعني perfect زيادة عن اللزوم. هو في الحقيقة الموضوع بيكون حار، طبعا بيكون حار شديد، لأنه مثلا أنا شايف أنه أو قاعد فترة طويلة وفاهم أنه ده حلمي، وفاهم أنه دي الحياة أنا عاوز أوصل لها، ودي الحياة عاوز أكونها أصلا. فأنا لقيت طريق أو مهم يعني سبيل كده ما يعني عكس مبادئي تماما، والسبيل ده حيوديني للحلم أنا بحلم به أو بفكر أنه ده هو يكون حلمي أو دي الحياة أنا عاوز أوصل لها أصلا. ففي طريق كده حيكون سريع ومختصر، لكن ضد مبادئي أو ضد الحياة اللي أنا بفكر فيها أو بؤمن بها أو مقتنع بها والكلام ده. فأها طيب دي ما حارة، أنا حاسة أعمل شنو، ما بعرف لك شنو والكلام ده. بس في الحتة دي يعني يعني قبل ما أنت كده كده القرار في يد الزول، أنت لو عاوز فعلا تتمسك بالمبادئ المعينة اللي أنت لقيت نفسك أو أنت قايم أو اخترتها يعني هي تكون في حياتك مبدئيا، أنت عندك الحرية إنك تتمسك بيدا أو تتمسك بيدا. بس بتبقى الفكرة وين؟ إنه أنا لو بقيت قصاد أي حاجة أنا بتخلى عن مبدأ، لأنه المبادئ دي حاجة ثابتة، هو مبدأ، هو شيء ثابت، فمفروض إنه الثوابت دي بتكون متحركة معي يعني طول الطريق. فلو أنا في حاجة بتطلب مني إنه أنا يعني أتنازل عن الثوابت حقتي، أشجع الزول إنه هو يعيد النظر في الموضوع، يعني أشجعك إنك أنت تعيد النظر في إنه هي ليه أصلاً بتطالبك إنك أنت تتنازل عن ثابت من الثوابت ده يعني.
0: أعتقد كمان المشكلة إنه كلنا كشباب عندنا مجتمع بيأثر علينا، أولهم الأصحاب، يعني المفعول اللي بيعملوه فيك يعني أصحابك، شلتك، الأفكار، لأنه دي الأكتر ناس غالباً حيكونوا من نفس الفئة العمرية، فهم فاهمينك وانت فاهمهم، أحلامكم متقاربة شوية، طموحاتكم متقاربة شوية، أو على الأقل حياة اللي انتم معجبين بها فيها تشابه بصورة كبيرة شديد. فعادة المبدأ ذاته ممكن يكون انت بتخسره لو أصحابك ما متفقين معك فيه. يعني لو ده مبدئي أنا براي، كده وباقي الشلة كلها ما معي في نفس الشيء، بنسبة كبيرة شديد حكون أنا غالبا مفروض أثبت زيادة في المبدأ، لو فعلا المبدأ ده أنا مراجعاه وعاجبني ومتفقة فيه جدا جدا جدا وعايز أطبقه في حياتي وأعيش به، إذا لازم أثبت فيه. ليه؟ لأنه ممكن الناس اللي بيعرفوني والقريبين مني شديد ما يكونوا شايفين انه ده حاجة بتستاهل، يعني يا ترنيم يا اخي خلاص امشي عيشي حلمك، اعملي الحاجة الجميلة دي، يا جماعة لكن ده ما يعني حيتطلب مني أخسر حاجة حاجتين من مبادئ أو أعمل رايحة منها. فها يعني الحاجة شنو؟ لا لا لا لا عامل رايحة يا زول، لما خلاص الفرصة دي ما بتجي مرتين، الفرصة دي حتجي مرة واحدة. والأخطر من كده يقول لك حقق حلمك بعد كده ارجع لمبدأك أو ارجع لربنا. يعني دي حاجة ممكن تكون فعلا لين احنا كشباب متعودين عليها وبنشجع بعضنا بالحاجة دي، انه ما مشكلة خلاص انت حقق الحلم بتاعك ورجعي لدربك الأصل انت كنت ماشية فيه. يعني انت فاهمة الفرصة دي بجد رهيبة قدر شنو، انت فاهمة انه الحاجة دي ما تجي مرتين، وانت حتكوني واصلة حتى كل الناس معجبين بيكي، او انت حتكوني بجد رهيبة شديد
1: بالذات المالية ونفسك يعني
0: بالضبط. لكن هل انا حكون سعيدة وانا بعمل الحاجة دي؟ هل انا حكون راضية؟ هل انا حكون يعني شايفين انا وصلت فعلا؟ والنقطة الثانية ودي الأهم لنا كلنا نركز فيها، إنه أنا لازم أعرف لو أنا تنازلت عن حلمي، لو تنازلت عفوا عن مبدئي وواصلت في الحلم، بعد ذاك حيحصل شنو؟ يعني ليه مهمة الاثنين دي يمشوا مع بعض يا شباب؟ لأنه أنت الحلم ده ما هو حلمك، لو أنت حلمك مثلا تأكل برجر من مكان معين أقول لك يا أخي ده ما خلاص. أنا نحن بنتكلم عن الحلم اللي أنت حتعيش فيه، مسؤولية يعني مسؤولية جديدة أنت حتوصل لها. أنا حلمي أنه أنا في يوم من الأيام أكون الشخص اللي هو مثلا مسؤول من شركة معينة، أو أكون شخص مسؤول من مكانة معينة في محل ما يعني. تمام؟ ده الحلم اللي إحنا قاصدينه، أنه لو أنا داير أعمل الحاجة دي، لو أنا ده حلمي أو ده اتجاه اللي إحنا بنتكلم فيه، لتدرجة مبدئي مهم يكون متماشي مع الحلم. ما ينفع يكون إحنا في وادي والمبدأ في وادي تاني خالص، لأنه الحلم مستمر. الصح والأفيد إنه أنا يكون عندي حلم مستمر، يعني الحلم بتاعي مفعوله مش وقتي. يعني أنا لو حتكلم عن مفعول الوقت ده حنقول لك أوكي دي حاجة حلوة، لكن لو حاجة مستمرة أو لو حاجة يعني حعيشة، إذا لازم أكون بالمبدأ بتاعي الأصلي اللي أنا أصلا كنت من البداية ماشي به، أو كنت أصلا من البداية مخططه. ما ينفع أكون عايش بوشين، لأنه للأسف الخسارة حتقع على راسي. يعني أنا لو أصلا ماشي عشان داير أوصل لحاجة معينة وتنازلت عن مبادئي ووصلت لحاجة معينة، أها بعد كده هيحصل شنو؟ فكرة إنه أنا أرجع تاني للمبدأ،
1: رجع صعبة يا ترنيم،
0: رجع صعبة،
1: صعبة شديد.
0: ومبدئيا الرحلة ما حتكون حلوة، لأنه الرحلة لوصولك للحلم مهم إنه تكون أنت مستمتع فيها. مهم مهم مهم جدا، حتى لو صعبة مهم جدا تكون أنت مبسوط فيها. مبسوط فيها كيف؟ مبسوط فيها مع منو؟ مبسوط فيها ليشنو؟ دي حاجة أنت بتجاوبها مع نفسك. ليه؟ لأنه كل واحد ظروفه مختلفة من التاني. ممكن واحد حلمه يصل له بسهولة، يلقى دعم، يلقى تشجيع، يلقى فرص كثيرة شديد، أوكي دي حاجة حلوة. لكن في نفس الوقت لازم أتعلم إنه الرحلة ذاتها مهمة، إنه أنا أكون وأنا وعايش حلمي. زي ما بتقول حلقة إنه إحنا عايشين الحلم، يعني أنا بعيش الحلم. الحلم ما لما أوصل الحلم مما يكون الفكرة زي ما بقول تولدت في راسي، من هنا حلو إنه أكون بجد بعيش بالمبادئ بتاعتي. عشان لو وصلت من غير ما أنا أكون ملتزم بالمبادئ بتاعتي حيكون موضوع مكلف، حيكون مكلف شديد.
1: هو مبدئيا لو أنت وصلت لحلمك فيتأكد أنك أنت هنا ده ما نجحته مبدئيا كده. يعني أنا حاجة دي مؤمن بها جدا، إنه ما في حاجة اسمها أنا بوصل لحلمي، دي ما موجودة أصلا. يعني أنا طول حياتي أنا بعيش عشان أحقق حاجة معينة وأستمر في تحقيقها. فأنت بتسأل نفسك السؤال، عشان كده نرجع تاني نفس النقطة الجبال، إنه طيب لو أنا أصلا حلمي متعارض مع مبادئي، هو الحلم ده ما حاجة أنا بس بوصل لها وبعد كده خلاص بعمل يوتيرن وبرجع. نو، دي حاجة أنا بعيش فيها، يعني أنا بعيش فيها وبستمر فيها.
0: أيوة.
1: فهي حاجة ما في حاجة اسمها مثلا أقدر أقول إن أنا وصلت لحلمي وانتهيت. يعني ما إنه مثلا حلمي فنفترض إن أنا أبني شركة مثلا، ما إنه أنا لما بنيت الشركة خلاص أنا كده خلاص أنا وصلت لحلمي. نو، الشركة دي عندها متطلبات يا صاحبي. الشركة دي ذاتها دايرة إنه يكون في موظفين، إنك أنت تكون بتعرف تتعامل مع الموظفين بصورة كويسة، تعين بتاع HR يكون كويس، تعين مثلا مدير تحتك يكون كويس، تعين leaders كويسين في للجروبات في الشركة، تعين محاسب مالي كويس وأمين. يعني هي الفكرة إنه الشركة دي حتعيش، صح؟ انت لو انت ده الحلم انت عاوز توصل له، فهي ما في حاجة اسمها انه انا وصلت لحلمي في انه انا حققت حاجه معينه، بس هو الحلم نفسه هو حاجه بتعاش اكثر من انه هي تحقق. فده مبدئيا كده بحتاج عشان اقدر يعني امشي في الرؤيه دي او اكون بعاين للموضوع بالصوره دي اصلا، انه اقول انه انا يعني بعيش الحلم اللي انا بحلم به، لازم ارجع خطوات لورا شديد انه انا اصلا مبادئ شنو، لانه دي حياتك بتعيش فيها. فلو هي حاجه بتوصل لها بتعمل يوتيرن بترجع لمبادئك، نقول يا اخي ممكن معلش، بس لو دي نظرتك اكد لك انه ده ما نجاح، عمره ده ما حيكون نجاح، لانه لو حياتك ما حتعيش فيها وخدت انه انت بس خلاص وصلت لها وخلاص حققتها وانتهيت، فخلاص هي حتفشل حتقع. بنيت الشركه بعد شويه تمام خلاص قلت انت حققتها وتوصلتها، سوى الشركه حتقع يا صاحبي، لانه انت ما عشت الحلم، انت حققت الحلم وانتهينا ومشينا.
0: نفس الشيء ده يعني ما بس شركات ولا اشغال، لكن حتى في تطبيق اللايف ستايل حق الزول. يعني انا مثلا اسلوب حياتي عامل كيف، حتى لو دايرين نمسك مثلا موضوع الدايت، انا عندي جول اوصل لحاجه معينه، انا عندي هدف انه اوصل لوزن معين مع فليكشنو. آراء طبعا كثيره شديد، انه مثلا في ناس بياخذوا حقن، في ناس بياخذوا حبوب، في ناس بيتعبوا وبيكفل خشومهم ودي الحاجة الصعبة، لكن at the same time الناس ديل خلاص مخهم السيستم انه ده السيستم اللي عايزين نمشي به، ودي الاسلوب الحياة اللي انا عايز اكون بمشي به، ما عايزة عشان اوصل لحلمي اي على صحتي شديد اعمل حاجة خطيرة، لانه بعض مرات حتى في الجماليات يا جماعة، يعني عندنا بنات بيسمعونا اكيد، حلمي مثلا يكون شكلي الشكل المعين، لوني اللون المعين، شعري الشعر المعين، يعني عارفين الحاجة دي داخلة في كل التفاصيل. يعني حفين. ما بس في عشان ما تسمعوني تفتكروا نحن نتكلم عن زول بيبني شركة، زول بيقى دكتور، زول يتعين بيقى مدير، نو. حتى في حياتك الطبيعية، أسلوب حياتك، عقليتك عموما، اتجاه كل الحاجات اللي في الحياة اللي انت بتواجهها، ليتدرج الموضوع ده داخل بصورة فظيعة شديد، لأنه ممكن أكون أنا عشان أوصل للشكل المعين، عشان أوصل للمنظر المعين، بجد بخسر صحتي وبخسر طريقة تفكير وبخسر حياة كثيرة شديد ممكن كانت تكون بتساعدني، أو كان ممكن أكون بتقبلها بكل البساطة وأعيش بيها وخلاص. لكن نحن طبعاً بنحب دايماً نطمح، بس للأسف طموحنا بعض مرات بيودرنا، ما قاعد يودينا في الشارع السليم. فنشوف الشباب دير، عندنا أخونا ميلاد منزول عامل لنا إيموجي بتاع مع زول بجيري ولا شو بيقرأ حاجة زي كده، فقالي وانت قاعد تقرأ التعليقات وقاعد تكتشف يا دوب الموضوع، فدي حاجة حلوة يا أخونا ميلاد، نتمنى انك انت تكون وصلت لحاجة. يعني عندك اي سؤال، ما فهمت اي حاجة، احنا متاحين نكون بنجاوبك. ضحكتي حكاية، صدقيني يا أخي اسم جميل. الأكاونت جميل شديد، يعني بصراحة يعني ربنا يشوفنا ضحكتك دي. بتقول صباح خير لإنجي وسمر، شكرا كثير من أجل برنامجكم الجميل. أنا ترنيم مبدئيا. حلمي أني أبني بيت واحد راحل، أوكي، بيت يكون فيه أمان ودفء، كيف أقدر أحقق حلم كبير زي ده وأنا بدايتي صغيرة، وشنو أول خطوة؟ شكرا كثير أنك أنت بتشاركينا بحلمك يا
1: أعتقد هي قصدة، وأنا بيتي صغير ولا بدايتي صغيرة ولا
0: يعني مبدئيا شكرا أوكي. كثير يا غالية لأنك أنت شاركتينا بحلمك وبهدفك دي، حاجة بجد إحنا بتعني لنا كثير.
1: شكرا
0: شديد أنك أنت عندك الفكرة
1: الروح دي أصلا،
0: أنك فعلا بجد تكوني بتبني بيت فيه أمان وراحة ودفء. و يعني لو انت قاصده مثلا البيت اللي هو اسره دي، لو انت قاصده كده حنكون بنصلي لك فعلا انه تصلي للحاجه دي، تتقابلي مع الشخص المناسب وتبنوا فعلا بيت دافي وبيت جميل. لو قصدك بيت كستراكشر يعني كمبنى جد صدقيني يا اخي انت عارفه نفسنا يا أخي، إحنا نقول لك الصراحة حزاتنا نفسنا نبني البيت الدافي والأمان والحاجة دي، لكن حقيقي حتى لو بدايتك صغيرة أعتقد الحاجة دي نفسية أكتر من شكلية. يعني لو البيت صغير مثلا، ما كبير ما واسع ما كده، ما بيعني انه بيت ده ما دافي، ما بيعني انه بيت ده ما فيه راحه. الراحه دي فينا نحن، واحنا بنعكسها لكل شخص بيجينا، كل مسافر يجي ينزل معانا، كل ضيف يجينا بيلقى انه فعلا البيت ده فيه راحه وفيه امان وفيه دفء وفيه حب وفيه سلام. ليه؟ لانه احنا عايشين الحاجه دي. فاتمنى انت لو عايزه توضحي اكثر في اللايف هنا في من خلال التعليقات توضحي لنا، ولو حابة الموضوع يكون يعني بصورة أعمق وكده بشجعي كمان تراسلينا في وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا في الماسنجر ممكن تراسلينا، في الواتساب ممكن تراسلينا، في الانستغرام ممكن تراسلينا، عندنا حتات كثيرة ممكن تكوني بتراسلينا فيها، وأكيد إحنا هنحاول نساعدك بأول خطوة لو إنجي عندك لها إجابة حاليا ممكن تجاوبيها. يعني
1: صراحة يعني الكومنت بتاعك حلو شديد، حلو حلو حلو، ويعني ممكن فعلا توضح لنا اكثر اذا كان هنا او اذا كان في الانبوكس. في ناس في فريق من المتابعه ممكن يتواصلوا معاكي ويعني يتونسوا معاكي ويكون في كلام عميق شديد. بس بصراحه حاجه جميله جدا انك انت حابه عموما تبني حاجه جميله، يعني في حاجه حلوه انت عاوزه تعمليها، فدي حاجه جميله. وكمان احب اشجعك جدا جدا انه يعني لو انت شايفه انه في حاجات فعلا محتاجه لجانب مادي مثلا، فلنفترض لو حاسه انه في الجانب المادي ده محتاجه له، يعني اعملي اللي هو نظام يعني للمصروفات بتاعتك مثلا، ده ممكن يكون حل عمل يعني في الجانب ده. وزي ما قالت لك ترنيم، هو ده الاهم اصلا، انه انت نفسك الحياة اللي بتقدميها للناس، والحياة انت بتشوف يعني بابتسامتك بعشرتك معاهم وكده بتخلق النوع ده من السلام ومن المودة يعني. وده الأهم أكتر من شكل البيت نفسه. فبس لكن لو انت حابة حاجة مثلا تكون عملية، حاجة فعلا انت عاوزة تصرف فيها قروش أو كده، أشجع جدا انك انت تكون بتعمل نظام للمصروفات بتاعتك. يعني مصطفى عبد الله بيقول الأحلام ما بتتعارض مع المبادئ، بالعكس أجمل حلم هو اللي بتوصليه أو بتوصل له وإنت لسه محافظ على نفسك وقيمك. نعيش أحلامنا لكن ما نبيع روحنا عشان نحققها. يا سلام يا مصطفى، شكرا كثير للكومنت بتاعك، كومنت جميل شديد وبنتفق معاك جدا. يعني فضل تاني بيقول لنا صباح الخير لترنيم وإنجي ولجميع المستمعين، ردا على سؤالكم الجوهري اليوم، كيف نعيش أحلامنا دون أن نفقد مبادئنا الحقيقية؟ أن المبادئ ليست عائقا يمنعنا من الوصول، بل هي البوصلة التي تضمن ألا نضيع الطريق. لكي نعيش أحلامنا بثبات نحتاج لثلاث قواعد أساسية: تحديد الغاية، أن نجعل هدفنا السعي الشريف ومرضاة الله، معتبرين العمل والتربية وبناء الذات عبادة، المرونة في الوسائل والثبات على القيم، أن نغير خططنا وأساليبنا لتناسب الواقع دون أن نساوم على أخلاقنا وأمنيتنا للنجاح وأمانتنا للنجاح ذو الأسر. الحلم الحقيقي ليس إنجازا شخصيا أنانيا، بل هو ما يترك أثرا طيبا في عائلتنا ومجتمعاتنا. النجاح الذي يأتي على حساب قيمنا هو خسارة متنكرة، أما تمسكنا بمبادئنا فهو ما يمنح أحلامنا طعما وهيبة. الحب أولا وإنسانية دائما، فضل كجو. يا فضل صراحة يعني الكومنت عميق شديد، وعجبتني جدا فكرة أنه أنت لما تعتبر العمل والتربية وأسلوب الحياة بتاعتك عبارة عن عبادة، في الوقت ذاك الموضوع كله حيختلف، حتبقى أحلامك نفسها مختلفة وما حتكون أحلامك بعيدة عن مبادئك. آدم بيقول بعد صباحاتكم المشرقة وطلتكم المنورة، تحقيق الأحلام للوصول وللأماني يبدو بالثقة بالنفس والتفاؤل والإصرار حتى الوصول إلى أهدافنا المقصودة، ونتمنى التوفيق للجميع وليكم. وانتم بقيتوا مدرستنا الصباحية. يا سلام يا آدم، صدقني يا أخي
0: كلام يعني كبير،
1: كلام كبير شديد صراحة، مبسوط بك جدا يا آدم. وطبعا أكيد يا آدم منتظرين برضو يعني تشاركنا أكتر في الموضوع بتاع الليلة. يعني في رأيك كيف ممكن مثلا لو زول قدام إن هو يحقق حلمه بس تنازل عن واحدة من المبادئ بتاعته. فإذا زول في موقف زي ده تحب تقول له شنو؟ فضل بيقول أوكي. فضل بيقول تحياتي للرائعين ترنيم وإنجي ولطرحكم العميق للإجابة على هذا التساؤل المهم. أرى أن نعيش من أجل الأحلام دون تخلي على مبادئ تطلب منا وعيا وتوازنا حقيقيا، التوازن بين الطموح والإيمان، أن نسعى بأقصى أسباب القوة والاجتهاد في شغلنا وحياتنا ونحن مطمئنون لأن الرزق بيد الله، فلا نضطر للتنازل أو الجري وراء طرق ملتوية وتربية النفس والأطفال على الصلابة الأخلاقية. أوكي. أن نتعلم ونعلم أبنائنا أن التمسك بالحق والمبادئ قوة وليس ضعف، وأن القمة لا تتسع لمن يتجرد من إنسانيته. فهم معنى العيش، عيش الأحلام يعني أن تنام مرتاح الضمير مرفوع الرأس، تشعر بأن كل خطوة كانت بنظافة يد ونقاء سريرة. شكرا لكم على فتح هذه المساحة الفكرية النيرة في صباحاتنا. الحب أولا ومسانية دائما، فضل كجو. شكرا كثير جدا جدا يا فضل.
0: حقيقي بنحييك يا فضل، انت بجد متفاعل معانا بصورة جميلة شديد، وتحية لك صراحة ولكلامك المنمق والرسالة اللي بيكون فيها فعلا معنى حقيقي. وانا بقرأ في الرسائل بتاعتك الفاتت انه ذكر كم مرة حتة انه يكون بنرضي ربنا في الحياة اللي احنا بنعملها يعني، وده فتح جواي سؤال صراحة انه في كثير من الاوقات ان احنا بنحلم وبنخطة خطة وبعد كده بنقول يعني ربنا اعيننا او بارك لنا الحاجة دي او افتح لنا طريق، دي الخطة اللي احنا عايزينها ودي الحلم اللي احنا عايزين نوصل له، لكن ما جربنا او ما بنجرب في الفكرة بتاعت الأحلام دي إنه أن إحنا نبادر بالسؤال ونسأل ربنا أنت عايز تعمل بين شنو. يعني لما نكون دايرين نرضي ربنا، ما أعتقد يعني بإيماني الشخصي ما من الأحسن إنه أنا أخذ كل حاجة وأقول له كمل عليها بس. الحلو دائما إنه إحنا نبادر ونسأل وحنلقى إجابة، إنه عشان أنا ما هأعرف ذاته أحلم حلم سليم لو ما أنا عايش فعلا في علاقة حقيقية مع ربنا. العلاقة حقيقية دي كيف؟ العلاقة دي إنه أكون بتواصل معاه، بسأله بعبر له عن أفكاري، بعبر له عن أحلامي، بعبر له عن مشاكلي، كأنه في ونسة عميقة بينك وبين شخص أنت بترتاح له شديد
1: وفهمه كويس
0: بالضبط. فأنا مهم شديد إنه أكون بعيش الحياة دي مع ربنا، وما بعيد جدا نهائيا، لأنه فعلا إلهنا قريب شديد من كل واحد بصورة فردية، قريب منك جدا. فالمهم أنه أنا أكون فعلا بقعد قدامه وبدعي بصلي أنه ساعدني أرسم حلم لحياتي. هعمله كيف؟ هو شنو الحلم ده أصلا؟ أنت شايف أنه أنا مناسب فياته حتة، وربنا حيكون بيجاوبنا بطرق عجيبة وجميلة وواضحة. وكمان لو ما واضحة بالنسبة لك وإنت لسه محتاج لعلامات، محتاج لتوضيح أكتر، هو مستعد إنه يكون بيعمل كده. ليه إحنا قلنا الحالة دي؟ لأنه في كتير من الأوقات أنا بخد كل الأحلام بتاعتي وفي الآخر بجي بقول خلاص يلا حاليا إحنا حددنا الحلم شنو، حددنا الوسيلة شنو، حددنا حنوصل له بعد كم، بعد ده بس ما فاضل لأن ربنا يعني
1: زي يبارك لنا كده
0: ويبارك لنا يقول لنا انطلقوا. وحنلقى بعض مرات عشان ما نحبط يا شباب، حنلقى بعض مرات يركزوا فيها ما حيكون في انطلاقة، يعني ما منتظرين الانطلاقة دي ما حيكون في انطلاقة. ليه ما في انطلاقة؟ لأنه أصلا دي ما الخطة، دي ما الفكرة، دي ما إرادته لك في الحياة بتاعتك بصورة شخصية. أنت هو طبعا شايف أنه أنت مثلا في الوقت ده ما ينفع تكون الحاجة دي، ما ينفع توصل لها في الوقت ده أو ما توصل لها أصلا بتاتا أو أوصل لها. ف الأحلى والأجمل لما نحن نكون بنكتشف الحلم بتاعنا معاه في الرحلة معاه، عشان من هنا فعلا بندوق طعم كل حاجة حلوة. لو في تحديات، لأن الأحلام عادة ما بنوصل لها بسهولة، بيكون فيها تحديات كثيرة، فلو في تحديات يده معانا وهو شايف وعارف وحاسي وفاهم وأي شيء وقادر يعيننا، ما بيسيبنا برانا. فشكرا كثير لك يا فضل انك انت ذكرت حاجه زي كده. ذكرتني فعلا انه قد شلون إن احنا مهم ما نجي لربنا اخر حاجه, نجي له اول حاجه عشان فعلا نقدر نمشي في طريق فعلا يكون بيرضي قلبه, يعني زي ما انت بتقول.
1: وبدي اضيف حاجه كمان في الحته دي يا تريم, لو الحلم ما الغايه هو اصلا, يعني لو الحلم بتاعي الغايه بتاعته ما هو ربنا اصلا, فهو الحلم ده يعني احب اقول لك انه ده حلم من البدايه كده حيكون حلم خسران, لانه الحلم نفسه انه هو اللي يكون الغايه. لانه لو جينا هبشنا اي حاجه ونقول عليها انه هي تكون غايه لاحلامنا, هنلقى انه اي حاجه تانية هي فانيه. يعني مثلا لو انا غايه من الغايه من حلمي انه انا مثلا انه نكون اسره سعيده, مثلا انا عاوز ابني او اكون مثلا بتزوج واعمل اسره سعيده, ده حلمي مثلا. ممكن تحصل معانا دروب مثلا, فنفترض حتى لو ما دروب مشاكل او كده, ممكن دروب مرض مثلا, مرض ما اصابني او اصاب زوجي, ففي الوقت ذاك يعني الحياة حصل شنو؟ الحياة حصل انه حتاثر على السعاده بنسبه كبيره شديد. فحلقة انه الغايه انا اصلا عاوز اوصل ليها من الزواج بتاعي اللي هو مثلا فنفترض السعاده, حلقة انه السعاده دي حصل فيها دروب. فلو عموما الغايه بتاعت اي حلم من احلامي ما هي ربنا, ف 100% حيحصل فيها دروب, وحلقة نفسي انه انا ما قادر انه انا احقق الغايه دي, او ما قادر اوصل اصلا للغايه دي. فشكرا كثير فعلا يا فضل, لانه لو ما يعني النقطة دي حلوة شديد ونقطة مهمة جدا, يعني لو فعلا ما ربنا هو اللي كان الأساس أصلا في الحاجة دي, أو هو اللي كان المصدر بتاع الحاجة دي بالأصح, مش الأساس, إن هو المصدر نفسه بتاع الحاجة دي, وأنا في رحلتي معه بكتشف حلمي 100% حيكون في دروبات حتحصل, حتخلي إنه الحلم بتاعي ما يكون بطريقة أنا متخيل إنه هي تكون بها. يعني
0: حقيقي كمان في آية بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه. يعني لما نجي نشوف إنه لما نتخلى عن المبادئ بتاعتنا عشان نربح العالم, العالم بمعنى إنه حاجات في العالم, يعني ممكن تكون أحلام الناس كلها شايفين دي مكانة مناسبة جدا لأي زول, ممكن يعني لو وصلها يكون زول رهيب أو غيره, يعني ممكن تكون حياة كثيرة يعني زي ما بيسميها العالم أحلام وكذا. فلو أنا بعمل كل حاجة عشان أربح الحاجة دي, الفايدة شنو لو أنا أصلا حخسر نفسي في النهاية؟ بمعنى إنه أنا كل العالم ده فاني, وبنتفق إنه كل حاجة في الدنيا دي فانية إلا نفسك دي ما فانية, يعني نفسك دي في النهاية حتوصل لمكان, فالمكان ده أنت اللي بتحدده من البداية في أثناء رحلة حياتك. يعني أنت بتحدد حياة كثيرة شديد, بتحدد مبادئك, بتحدد الأسلوب اللي عايز تعيش به, وأخلاقك, إيمانياتك, كل الحاجات دي اللي بنستهين بها في كثير من الأوقات, ونحن أولكم ممكن توصلنا للحال اللي دايرين نوصل لها في العالم, لكن في النهاية حنخسر نفسنا. عصام بيقول لنا حلقة مهمة جدا, لأنه أجمل النجاح هو إننا نحقق أحلامنا من غير ما نخسر قيمنا ومبادئنا في الطريق. الأحلام بتكبرنا, لكن المبادئ هي اللي بتخلينا نفضل نفسنا ونحن بنوصل لها. بيقول كل التوفيق لترنيم وإنج, والحلقة ممتعة ومليانة نقاشات جميلة كعادتكم. راديو سمر راديو لكل السودانيين. شكرا كثير لك يا عصام, مبسوطين بك مبدئيا, وسعيدين جدا جدا جدا بحضورك ومنورنا, ورسالتك بجد فيها معنى جميل, إنه ال ال الأحلام من غير ما نخسر مبادئنا دي حاجة مهمة شديد, ودي حاجة فعلا بندوق طعامها. يعني فضل بيقول لنا الأحلام اللي بنوصل لها على حساب مبادئنا بتكون مجرد وهم. النجاح الحقيقي والبطولة الفردية هي إنك تصل للقمة وإنت متمسك بقيمك وبأخلاقك وبإنسانيتك. عشان كده بنتحداكم اليوم في راديو سمر, شاركونا تجربتكم وقصصكم. يعني فضل
1: يعني انت شغال شغل تقيل
0: كثرت ما هو شارك خلاص, بعد كده يقول انا بتحدى كل زول يشارك. فحقيقي يا شباب اسمعوا لفضل وحققوا له الحاجه دي, وفعلا تحدي جميل انه كلنا نشارك بتجاربنا وبقصصنا. وبيقول كيف قدرتوا تحققوا هدف او حلم في حياتكم بدون ما تتنازلوا عن مبدأ واحد. شاركونا في التحدي وخلونا نثبت للعالم إنه النجاح الشريف هو اللي بيعيش الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو شكرا كتير لك يا فضل, وحقيقي بتمنى إنه فعلا كل زول بيسمعنا وكل زول بيحضرنا حاليا يكتب لنا الحاجة اللي طلبها مننا فضل, إنه فعلا نشارك مع بعض القصص والأحلام وكيف قدرنا نوصل للحتة دي من غير ما نفقد مبدأ من مبادئنا اللي بنعيش بها. لو في زول برضو عنده ده حضيفه لك يا فضل, حضيفه للتحدي بتاعك. لو في زول عنده حاليا تحدي بيعيشه, هو عايز يوصل للحلم لكن في مغريات بتقول له يتنازل عن مبدأك, يشاركنا يقول لنا مثلا أنا بعاني من الحاجة دي, أو في ناس بيعانوا من الحاجة دي, فالحال ممكن يكون شنو, أو كيف ممكن مثلا نواصل ونثبت أكتر وأكتر في القيم والمبادئ اللي نحنا خاتلنا وعايشين بها. يعني قدورة والناصر يعني قدورة حقيقي
1: يعني منور بجد. منور بجد يا قدورة, أصلا ليك زي يوم في بالي شديد بجد بقول يا أخي قدورة ده وين والحاصل شنو وليه مختفي والكلام ده. فبجد يعني اسمك ده لما ظهر كده انبسطنا شديد, وبجد يعني منور منور منور جدا. نتمنى لك انك انت تكون يعني كنت بخير وبعافية, يعني ما تكون حاصلة معك حاجة, وطمنا عليك. وأوريدي حنقرأ الكومنت يعني تقريتي ولا
0: قدورة بيقول لنا صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك حين تطلع علينا برنامجكم الجميل اللي بتحفنا كثيرا بظهور الأنيقات والجميلات فراشات الراديو السمح من فصل الخريف وهطول الأمطار وريحة الدعاش اللي بنعش أرواحنا الأميرات المميزات بحلاوة الطلة الباهية وأناقة الهندام وسماحة طرح وسرد الكلام المعسول بكم. طال الغياب عنكم بكثرة الانشغال ورغم بعدنا عنكم, ولكن تظلون بالقلب ونسمع صدى صوتكم في الخيان. لوجودكم بالقلب إنجي وترنيم وكل الطاقم بالراديو. الحلقة جميلة والموضوع حلو وكبير يجب مناقشته. شكرا. نشكر كل الطاقم وعبركم نحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو سمر والمجملين الحلقة وعبر الأسير. أحيي كل الأهل بقرية الحميداب والجزيرة, تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام, ولكم كل الود والاحترام والتقدير. شكرا كثير لك يا قدورة, حقيقي مبسوطين بك وحقيقي منورنا, وبجد بنتمنى أنك أنت طيب, ونتمنى أن كل الأهل والأصدقاء والأسرة والزوجة كلكم بخير وبصحة وعافية, وسبب الاختفاء ما يكون حاجة صعبة. يعني نتمنى أنه كنت مشغول بحاجات جميلة. يعني كمان منتظرين تشاركنا برأيك أكتر في موضوع الحلقة, وحقيقي بنحيي كل الأهل اللي أنت ذكرتهم من خلال راديو سمر. أختنا رحاب بتقول إذا كنت أنت من تصنع وتبتكر من أجل أحلامك يفرق عن من يصنع حلمه الآخرون, زي محظوظ باجتهادك ومحظوظ باجتهاد الآخرين. الأحلام تحقيقها بتطلب صبر, والصبر يعني الحفاظ على المبادئ, والصبر قد لا يعني أن ننتظر ولكن أن نجتهد. كلام ممتاز,
1: كلام مؤسس point.
0: كلام حقيقي point شديد
1: صراحة.
0: بنحييك يا رحاب لرسالتك الجميلة, وبنتفق معاك جدا أنه قبلك في بداية الحلقة كنا نتكلم أنه مهم أنه أنت تاخذ حلمك, لأنه دي حياتك ودي حاجة بتخصك أنت براك, فما يفع يكون في زول تاني بيقول لك حلم أنت تطبقه له أو تطبقه في حياتك. فنقطتك ذكرتيها بجد بنشكرك عليها جدا, وبنتفق معاك جدا, وبنتفق معاك إنه الأحلام عشان تتحقق محتاجة صبر, والصبر يعني اجتهاد, ما أكون قاعد وكاسر الحنك. يعني لأنه في ناس يفتكروا إنه الصبر عبارة إنه خلاص صابر وقاعد وما شغال بالحاجة دي
1: ومنتظر,
0: لكن الفكرة ما هنا يا شباب. الفكرة في إنه أنت فعلا زي ما قالت أختنا رحاب تكون شغال على الموضوع, بتجهز نفسك وتعمل عليك, وأكيد بننتظر أنه ربنا يكون بيوفقنا. يعني
1: في مارتن بيقول صباح الخير على الجميع, كيف أصبحتوا إن شاء الله طيبين؟ نحن طيبين يا مارتن, واتمنى أنك أنت طيب وأمورك طيبة ومبسوطين ومنورنا جدا. طبعا يا مارتن كده كده يعني شنو تعرف الوصية الأساسية من الوصية لكل الناس أنك كده لازم تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا, المبدأ هو الحجر الأساسي للوصول لأحلامنا مهما تغيرت الظروف, ونتريس من الصحبة السيئة لأنه هم أكثر الفئات ممكن يعكسوا لنا الواجهة ونسلك طريق لا نعلم نهايتها بعيدا عن المصالح وامتصاص لقواعدنا. محباتي لكم، دوموا بخير. شكرا كثير يا عمر، وبنتفق معاك جدا جدا جدا، لانه فعلا الرحله اللي انا بمشيها ما بكون فيها براي، بيكون عندي اصحاب، بيكون عندي اهل، بيكون عندي اقارب، بيكون عندي ناس بعرفهم، زملاء. ففعلا بحتاج انه الناس اللي انا قاعده اسمع لهم ديل اعرف اختارهم صح، اعرف اختار انا بسمع لمنو ومنو ما بسمع له. فحلو شديد انه فعلا نكون عندنا السنس ده، في انه نعرف نفرق بين الشخص اللي بيعرف يوجهنا صح، او انه يساعدنا في الوجهه بتاعتنا، او انه يكون بيحبط مننا. يعني جمال بيقول صباح الخير للرائعات انجي وترنيم، مشتاق لكم بعد غياب طويل. موضوع الحلقه جميل، المبدا انه تكون قدوه حسنه. دع سلوكك يعكس القيم التي تؤمن بها كاللطف، الاحترام والامانه. الناس يتاثرون بالفعل اكثر من القول. اما الاحلام التي تحققها فهي عدم اوكي فهي عدم التركيز بما يعتقده الاخرون عنك، او القلق بشان اراء الناس. لا يفعل سوى تقييد امكانياتك وتحطيم قدراتك واحلامك. المبادئ والاحلام هم وجهان لعمله واحده. شكرا كثير يا جمال، بجد وصفك حلو شديد للحلم والمبادئ. شكرا لك كثير كثير كثير. ودي نقطه احنا ممكن نكون فعلا ما تكلمنا فيها، النقطه اللي هي بتاعت انه فعلا انا ممكن اكون بسبب انه انا عاوز ناس معينه تاخذ عني فكره معينه، بالذات احنا في مجتمعاتنا الانطباعيه دي. فاحنا مجتمعاتنا طبعا مجتمعات انطباعيه، وبنركز مع الانطباع اكثر من الزول ذاته كلامه شنو. يعني مثلا احنا يعني مثلا زول يتعرف على زول، تمام، او مثلا انا فنفترض يعني امي ما اجت تلاقي واحدة معينة، يعني مثلا أقول لها لما ترجع من مشوار، طيب أنت انطباعك عنها شنو؟ أول سؤال يعني، أو دي غالبا نحن نسأل من الحاجة دي، طيب أنت انطباعك عنها شنو؟ ولا بسألها هي قالت شنو، ولا ونستها حلوة ونستها ما حلوة، كلامها لذيذ ما كلامها لذيذ، إنسانة مثلا ما ما ما ما بتكلم في ده كله. لكن أول حاجة بسأل الانطباع، لأنه إحنا بنؤمن جدا بانطباعات بعض. يعني الحاجة دي إحنا خاتينا إنه هي حاجة يعني مفرغ منها يعني، أو حاجة يعتمد عليها أصلا. فللأسف إحنا مجتمعات انطباعية، فالحاجة دي بتأثر شديد فينا إحنا وفي أحلامنا وفي الحياة اللي إحنا عاوزين نعيشها، وفي الشكل اللي إحنا عاوزين نعيش بها برضو الأحلام. فممكن مثلا الحلم نفسه ذات نفسه ما يكون فيه مشاكل، بس إنه أنا طريقتي في إنه أنا أعيش الحلم نفسه يكون ناس تانية ما بيعجبهم، فيجي إحباط من الناس الثانيه دي، انه يا اخي انت ليه بتعيش بالطريقه دي مثلا. الحلم ده ذاته عندك اخوك مثلا عمله بالطريقه الفلانيه، فليه ما تعمل زي ما هو عمل؟ في حين انا مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم من بدايه الحلقه، انه انا زول عندي مبادئ، انا زول عارف انا وصلت للحلم ده كيف، وعارف انا ليه اصلا وصلت للحلم ده وجا من وين وبياته شكل، وعشان اعيشه ذاته اعيشه كيف. دي حاجه بتتخلق او بتتخطى نتيجه لعلاقتي بربنا، نتيجه الطريقة اللي أنا عرفت بها نفسي بعلاقتي مع ربنا. فهي دي كلها حاجات الناس البرة ممكن ما تكون بتعرف بها، بس دي حاجات لو أنا ما شبعان بها، ما شبعان كفاية أن أنا عرفت الحياة دي كيف، وعرفت أن أنا كيف أعيشها، حيكون كلام الناس بيأثر فيني، وحيكون فعلا اللي هي الأفكار اللي بتترمي لك، وتكون فعلا عكس مبادئك، أنه يا أخي معاين ده حس ده ما ضيع زمن، ما زي ما انت قاعد تعمل معاين الزول ده، حس يسوي شنو ما تسوي زيه، ما كنت أسأله عديل امشي له. وإذا ممكن تكون الزول ده نفسه يعني الطريقة كلها اللي تشايفه ما الطريقة المناسبة بالنسبة لك، بغض النظر عن انه هي صح او غلط، دي حاجة تانية، بس انه دي ما الطريقة المناسبة بالنسبة لك. فلمجرد انه هي ما مناسبة بالنسبة لي، دي كفيلة انه هي تقول لي انه لا انا ما همشي بالطريق ده. بس لو انا ما شبعان كفايه بانه انا الطريق اللي امشي به هو شنو، وليه امشي بالطريق ده اصلا، واكتشفت الحلم ده كيف، حيكون كلام الناس بيأثر يعني.
0: ايوه، ما زي ما كنا بنقول انه النقطه المهمه انه حلمي حقي انا. يا شباب نركز، لانه انا اول واحده قاعده انسى صراحه انا الحاجه دي، انه الحلم ده حقي انا براي، ما حقنا كلنا، ده حلمي انا اللي عايشه به. فياريت دي حاجة تكون كفيلة في أن أنا أكون شايفة دي حاجة مقيمة، ما أستخسرها وما أصغرها عشان ناس تانية ممكن يكونوا قريبين مني، ممكن يكونوا بيحبوني، لكن ما شايفينها
1: بنفس الطريقة
0: ما شايفينها قيمة للدرجة دي. فمهم نشتغل على الحتة دي، مهم إنه نكون ثابتين في الحلم. ودي ذكرتني بالريل اللي كان نازل امبارح تقريبا في الصفحة بتاعتنا. يا شباب امشوا احضروا الريلز بتاعتنا الجديدة، ريلز جميلة يعني. في جزء كده ممكن لما نسمعه للوهلة الأولى يحس إنه للافتراضة، الحتة اللي هي بقول فيها نفض لكلام الناس، يعني بيجيك شنو من كلام الناس غير وجع الراس؟ يعني فاكت صراحة حقيقة، يعني في أوقات كثيرة شديد الكلام الكثير بيضيع لك طريقك اللي أنت أصلا راسمه لنفسك. رأيهم الكثير ممكن يضيع لك الطريق اللي أنت أصلا راسمه، والحلم اللي أنت أصلا خاتيه من بدري، والطموح ده كله بسبب كلام الناس. ممكن تلقى نفسك مشيت عكس الحلم بتاعك تماما. وأنا بقول إنه ما ممكن نرجع للطريق حقنا، ممكن نرجع، لكن لما بدأ أصلا أنا بدي فرصة، ما الفرصة دي ممكن كان بدل ما أسمعهم ما أسمعهم، يعني بدل ما أمشي برأيهم زي ما بنقول ما أمشي برأيهم خلاص، يعني أعيش بالمبدأ بتاعي اللي أنا مقتنع به 100%. كلام الناس ممكن يكون استشارات أنا اللي بفتحها وأنا اللي بحاول أطلب المساعدة، وما بيعني إنه كمان ما أسمع، ممكن أسمع لكن ما هم اللي يشكلوا الحلم بتاعي. المهم إنه أنا أكون بشكل الحلم بتاعي بعلاقتي بربنا، لأنه أعتقد الحاجة دي إحنا الاثنين بنقدر نصنع منها حاجة رهيبة شديد يعني. فوقفنا تقريبا في تعليق جمال.
1: بعد كده في ضحكتي حكاية بتقول مرسي جدا حادخل ليكم خاص. يا سلام يا
0: شكرا
1: كده.
0: شكرا
1: يعني كتير. شكرا انك انت عملتي كده ده او حد عمل كده. في احمد عثمان بيقول صباح الخير انجو ترنيم واسره البرنامج، اعتقد اننا نقدر نعيش احلامنا من غير ما نضيع مبادئنا لما نخلي ربنا اولا، ومبادئه هي الحدود اللي بتوجهنا او اللي بتوجه احلامنا. اعتقد اننا نقدر نعيش احلامنا من غير ما نضيع مبادئنا لما نحدد اولا منو إحنا وشنو اللي إحنا مستعدين نرفضه حتى لو كان حيقربنا من حلمنا. الكتاب المقدس بيقول لأنه ما سينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. شكرا كثير شديد يا أحمد، حقيقي رسالتك on point شديد، وبتتفق معانا جدا، وفعلا ده كان الكلام كله بنتكلم فيه من بداية الحلقة. فشكرا كثير لأنه يعني دخلت معانا في
0: حقيقة. أنا أحمد يعني عايزة أقول لك أنه بجد إحنا مفتقدينك جدا جدا، وحقيقي مبسوطة جدا بمشاركاتك الفعالة شديد الحلوة في راديو سمر، وأتمنى أنك أنت بخير، وأتمنى أنه كل الأمور وصحتك بخير، وأتمنى أنك أنت كمان ماشي في طريق انك انت تكون فعلا بتحقق احلامك، وربنا يباركك واكتب لنا اكتر واكتر وشاركنا اكتر واكتر برأيك.
1: في مارسيل بيقول صباح الخير يا احلى مستمعين، صباحكم فرح وسلام وبركة من ربنا، نبدأ يومنا بقلب فرحان ونقول يا رب بارك يومنا وكون معانا في كل خطوة، خليكم معانا وان شاء الله نقضي معاكم صباح جميل ومليان بركة. صباح الخير للجميع يا مارسيل، يا صدقني يعني شكرا كثير حقيقي يعني الشيء اللي بيعجبني يعني اذا كان مرسل اذا كان فضول يعني حلو انه
0: بيدعو
1: الناس اي بتستلموا الجو بتنادوا الناس الثانيه وبتحاولوا تحركوا التفاعل بتاع الناس، فشكرا لكم كثير.
0: بعدين انت بتقولي لنا خليكم معانا، احنا معاكم يا جماعه كل يوم من احد الخميس احنا معاكم، فباقي يا مرسل انه انتوا تكونوا معانا وتشاركونا وتتونسوا معانا تاخدوا وتدوا معانا يعني. حقيقة شكرا كثير لك يا مارسيل. لسه عندنا زمن لكل زول عايز يكتب رأيه، عايز يشارك، عنده سؤال، عنده تحدي، عنده استفسار زي ما عملت أختنا ضحكت حكاية، أدتنا كده سؤال وقالت حتكمل معانا في الخاص. فأتمنى أنه ندرك أنه نحن برضو كراديو عندنا أشخاص مخصصين يكونوا بيردوا على كل الأسئلة بتاعتكم وكل التساؤلات كل المخاوف، حتى لو عندكم طلبات صلاة، لو في زول عنده حاجة حابب أنه نحن نكون بنصلي من أجله، حابب أنه نكون بنشترك مع بعض في دعوة مع بعض، أنه نكون بندعي وبنصلي من أجلك من أجل شخص معين، إحنا حابين شديد أنه نكون بنعمل الحاجة دي. فبعدين كده حنوريكم يعني أرقام الواتساب والحتات ممكن تراسلونا فيها، لكن حسي حاليا عندنا زمن إنه نكون بنضيف بعض الحاجات عشان الموضوع سبايسي وفي نفس الوقت خلاص الحلقة قاعدة تنتهي. يعني أنا عندي صراحة سؤال إنه عادة إنه إحنا بنكون خايفين من الفشل, يعني خايفين ما نوصل للحلم, لكن في حاجة ثانية اللي هو إحنا خايفين لو الحلم ده تحقق هنعمل شنو. يعني دائما إحنا خايفين من إنه أنا خايفة الحلم ده ما أوصل له, أنا خايفة أفشل, أنا خايفة ما أثبت للناس إنه أنا هندي وصلت عرفت أعملها وبالمبادئ وبكل. لكن what if لو الحلم ده وصلت له, برضو بتكون فيه مخاوف. فأعتقد دي شوية ممكن الناس تكون مجهزة نفسها على يعني على أساس إنه الحلم ده ده بيخط حياة بعيدة ما حنوصل لها, فكده لما نوصل له بعدين نشوف الخوف ونشوف
1: الحياة الثانية دي. هي بصراحة يعني هي المخيفة فعلا لما أصلا توصل للحلم فعلا, يعني لما توصل أيوة. للحاجة دي وتشوف أنه هي حاليا أنت قاعد تعيش الحاجة دي أصلا already, وصلت للشيء اللي أنت مثلا شايفه, أسلوب حياة معين أو إذا كان شيء معين عاوز تحققه بصورة فعلية. المهم الحاجة أنت شايفها خلاص قاعد تتحقق حاليا, بتبقى الفكرة في أنه أنا كيف أحافظ عليها أو أطورها. يعني غالبا يا اما بتكون محتاج تحافظ على الحاجه مثلا او انك تطورها مثلا. فانا كيف اعمل ده وكيف اعمل ده؟ فبنرجع تاني لنفس المبدا القديم اللي هو انه انا اول حاجه مبدئيا الحلم ده لو انا ده الحلم اللي انا حكون عاوز اوصل له انه انا ده اعيشه. ففكره او مبدا انه انا اكون بعيش الحلم نفسه بيفرق من انه انا اكون بحققه, لانه تحقيق الحلم معناته أنا وصلت للحلم وانتهينا, لكن أنا أعيش الحلم ده حيكون بغير في المايندسيت بتاعي أكتر, لأنه أنا طول حياتي بفكر في أنه دي الحياة اللي حكون بستمر فيها. أيوة. ودي الحياة اللي حكون أنا بكمل فيها بالشكل ده. فالأهم من أنه أنا أكون بس وصلت للحاجة وأكون هي بتكون يعني زي ملك لي, أنه ده يكون جزء من الحياة بتاعتي أو جزء من معنى الحياة اللي أنا قاعد أعيشه في الأرض أصلاً. فلما أفكر فيها في أنه هي جزء من المعنى بتاع الحياة, الموضوع حيكون بيختلف. لأنه كمان تعرف مرات إحنا بنخش في تحديات الترنيم, أنه مثلا زول يجي يقول يا أخي أنت لو عملتها بالطريقة الفلانية دي حتفشل, لو أنت عملتها بالصورة دي وما عملتها مثلا بصورة أخوك اللي عملها تمام أنت حتقع, فمفروض تعمله بالطريقة دي لأن الطريقة دي جربوها كذا ناس ونجحوا لما اتعملت بالطريقة دي. فبس فأنت لما راجعت الموضوع لقيت إنه الموضوع لأ, فأنت عاوز تتحدى الزول اللي قال لك إنك أنت تعمله كذا إنه يا خنا طريقتي دي ذاتها بتنجح, فأنا خايف إنه هي طريقتي دي ما تنجح عشان يقوم بعد ذلك الزول ده كيجي يزلني يقول لي يا خنا ما قلت لك أعمله كذا وأنت ما عملته وما سمعت الكلام والكلام ده. فدي بتوترنا شديد. بس إنه أنا تفسيري للأمور حيخلي أمور كثيرة تهون بالنسبة لي, إنه أنا ما حياتي بس للحلم. يعني أنا ما كل حياتي واقفة على الحلم بس. ممكن الحلم ده أقدر أوصل له, ممكن يعني أكتشف في الطريق إنه مثلا ربنا ما هو دايرني أكمل في الحياة دي لفترة طويلة شديد, ممكن دايرني أكون بعمل حياة دي لفترة معينة وأعمل حياة تانية تماما, يعني الموضوع يتغير أو يتوجه لاتجاه تاني. ف المهم إنه أكون فاهمة إنه هو جزء من معنى حياتي بس ما هو المعنى لحياتي. ده حيفرق كتير في إنه أنا بعمل حياتي بيت صورة وبعمل بيت شكل, بحافظ عليها بيت شكل, بطورها بيت شكل. دي حتفرق بكتير أكتر من إنه أنا مثلا أكون يعني عاوز بس أوصل لها كتحدي لأي زول قال لي انت ما حتقدر توصل, لاي زول قال لي انا ما انت ما حتقدر تنجح, فخلاص انا بس بدي اتحدى اي زول واقول لكم يا جماعه لا انا بعرف انجح والكلام ده. يعني
0: انا بصراحه بتفق معاكي, وبس حابين ان نكون بجد بنذكر الشباب انه مهم انه تكون انت ذاتك جاهز. لو انت وصلت للحاجه اللي انت كنت بتحلم انك انت توصل لها حتعمل شنو بعديها؟ هل حتكون نفس الشخص اللي انت فيه حاليا؟ هل افكارك حتكون يا هزاتة؟ هل مبادئك حتكون يا هزاتة وقيمك يا هزاتة ولا لا؟ لانه في كثير من الاوقات نكون صريحين للمره الثانيه بنقول لك هل وصلت المكان دي حافتري ما حتكلم ليك مع الناس ديل تاني, وانا ما اعرف
1: افتح لي زول
0: وحافع يا زول تفهم انا لو بقيت الحياه الفلانيه دي تاني انا ما اليوم على الناس ديل يا اخي, انسى ليك ناس الحل ناس اصحابي انسى ليك اي زول في وقت من الأوقات مثلا كان أنا بحتاجه أو كذا. ف يعني أعتقد في أوقات في أوقات كثير حتى لو بالهزار بنميل للحتة دي. لكن حلو إنه أكون براجع نفسنا تاني إنه بجد أنا بعد ما أوصل للحلم ده ليه ما أكون أنا الشخص اللي هو بيساعد الناس التانين يكونوا بيوصلوا لأحلامهم، حتى لو أحلامهم ما بتشبه أحلامي، لكن أكون فعلا بشجعهم إنه أشاركهم بأنه أنا كنت متمسك بالمبدأ بتاعي، متمسك بفكرتي، متمسك جدا جدا بعلاقتي بربنا لأنه ده الأساس. ما حققت حاجة بعيدا عنه، وما حققت حاجة هو ما عايزها، لأنه دي حاجة أعتقد بنتفق فيها وبتفق فيها معنا كمان فضل، بما أنك أنت كان ذكرت النقطة الجميلة دي. فلما أنا أوصل للحلم بتاعي عايز أكون شنو؟ أو لما أنا أقرب، لو حتى حلمي عبارة عن حاجة أنا بوصل لها، تغيير وضع، تغيير حالة، ده يعتبر أنا وصلت للحلم. ممكن أكون أنا في حالة معينة مادية أو عمرية، أو مثلا كنت سينجل بقيت متزوجة أو كده. فالتغيير الحالة ده ذاته مهم أكون عارفة إنه بما أنا كنت في الحالة دي، للحالة دي أنا حأكون ماشى فيها طريق، ماشى فيها وجهة أصلاً. إنه هل حكون الشخص اللي هو بنفسي محبته، بنفسي عنده نفس السلام وعنده نفس الفكر تجاه الآخرين، ولا لا؟ يعني خلاص إنه وصل المكانة دي، خلاص بعد كده يعني ما شاف حاجة تانية، ما شاف أي زول، ما شاف أي شخص محتاج له، هو خلاص وصل الحتة دي، فخلاص أنا I don't care، ما عندي حاجة لأي زول. فعندنا كمان أخونا عمر بيقول لنا أتمنى تتكلموا لنا في الحلقة في حلقة منفصلة عن كما ما يتعلق بالبيئة الذي هو مسؤولية الجميع والتغييرات الحاصلة من قبل المناخ لنتريس تقبلات المناخية. مجرد اقتراح شخصي صراحة، يعني جميل. اقتراحك حلو حلو شديد. أعتقد ممكن يعني نعمل حاجة زي كده، ندرس الموضوع لأنه موضوع ده دراسة،
1: موضوع كبير.
0: موضوع ما هو
1: يعني لنا زمن من موضوع جغرافيا وكلام ده، يعني لنا سنين
0: بجد حاجة
1: يعني. آخر مرة قلنا جغرافيا ده كان متين
0: يا زول، زمان شديد،
1: 8 سنين يا ترين تقريبا. ولكم
0: أدونا له في بداية الجامعة، في أول سنة في الجامعة تقريبا كانوا بدونا
1: environmental
0: وحاجات زي كده، studies وحركات. لكن يعني يا شباب حاجة جميلة منك يا عمر، دايرنا نراجع بعض المعلومات أو الكثير من المعلومات، إنه كيف ندرس المناخ والتغيرات وحاجات زي كده. أعتقد أنت كمان ضفت حاجة تانية قلت، أو أوكي، دي رسالة من مارسيل بيقول طبيعي كمؤمن يكون عندنا حلم وأخاف ما يتحقق، لكن أنا ما أخلي خوفي يوقفني، أصلي واشتغل على حلمي وأعمل العلي وأسيب النتيجة في إيد ربنا، ولو الحلم ما يتحقق بالشكل اللي أنا متخيله، ده ما معناه إنه ربنا سايبني، يمكن ربنا عنده طريق أفضل ليا. إيماني ما متعلق بتحقيق حلم، إيماني متعلق بربنا. واو،
1: حلو شديد
0: جد، دي رسالة فعلا تكون فعلا ختام،
1: دذر لها
0: صفقة. بجد صفقة لمارسيل،
1: بجد يا مارسيل صراحة يعني رسالة on point شديد، وشكرا انك خدمت لنا الحلقة بالرسالة الجميلة دي. وحقيقي بنشكر كل الناس اللي كانوا معانا حضور الليلة، وكل زول ادانا من زمنه. انا متأكدة انه في ناس كثيرة يعني سمعتنا في اشغاله، في ناس ممكن تكون ما قدرت اصلا تخش عشان شغل او كده، فحقيقي بنحييكم كلكم، وبنحيي ناس الستلايت، ناس الستلايت الغالين علينا جدا جدا جدا جدا. طبعا يا ناس الستلايت، عاوزين نطلب منكم طلب بسيط، انه يا جماعة الرقم الظاهر قدامكم في الشاشة ده ما ساي، ده عشان ترسلوا لنا وتقولوا لنا ان احنا بنتابعكم من الستلايت وبنسمعكم من الستلايت، عشان عاوزين يعني نعرف انتوا قاعدين تسمعونا كيف، وعددكم كم، بتسمعونا الاسره كلها، انت زول واحد بتسمعنا، الموضوع هو كيف الموضوع،
0: حتى عندكم بيتصور موضوع الحلقه ذاته فرق معك في شنو. الناس اللي معانا في فيسبوك قادرين يكتبوا لنا، قادرين يشوفونا طبعا وقادرين يكتبوا لنا رايهم
1: وقتي،
0: لكن الناس في الستلايت عندكم رقم ظاهر لكم في الشاشه، ده راسلونا فيه، حيكون في شخص بيرد عليكم. وأي زول معانا في الفيسبوك عنده فضول يعرف الرقم، الرقم هو 00357976563359. حقول لكم مرة تانية عشان تلحقوا تكتبوه، 00357976563359. الرقم ده يا شباب حيدخلكم للواتساب بتاع راديو سمر. أحب جدا جدا جدا يعني أشجعكم فعلا تراسلونا في الرقم ده. وكمان أحب إنه لو ما علاقتكم مع صحابة الواتساب ممكن كمان تراسلونا في الإنبوكس اللي هو الماسنجر ده بتاع الراديو, في حتة بتاعت ميسج تدوسوا عليها وتراسلونا, وبرضه حيكون في أشخاص متاحين يكونوا بيجاوبوكم وبيتفاعلوا معاكم. وأحب كمان يعني أوكي ححيي محمد تيراب وأختنا أو أخونا عفوا مارسيل. الرسائل بتاعتكم حنحاول نقراها بعد اللايف, لكن بنحييكم وبنحيي كل شخص كتب لنا رسالة في اللايف ده, تحية كبيرة جدا جدا جدا لك أو ليكي. وأتمنى إنه

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجل من داود تبارك الذي بالصلاة أجل من أعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
4: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
5: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
6: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
7: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
8: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
8: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
8: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
6: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم، فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
6: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون مساله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: متى الأصحاح 18. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
2: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
1: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
3: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ اقطعها وارمها بعيدا، فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ اقلعها وارمها بعيدا، فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده أقول لكم الحق يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
4: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
3: أقول لك لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وباللغات تلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. تكريس الأبكار يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع ونفهم مع بعض.

Hini no adi da neyadet tuona tumifiritib embal ibdiya neyad. Amsi hinin tuhalaga tutum namhayatib. Umray dibuywa udhayit halagayti tikukiwa. Padli ganunwa tirhamawa tosabti hagwa. Wawuli ida emaywa imbareo adi da neyad. Ufasilo togwa maliyya. Takyob tari argin ghartit harridek tari dalibek baru ibaki ay girma shab oyoy dhai konsi fadig argini are argini dhai konsi ghara ghare itabikek tari atit itodirek utak ubaro idir baryo ovoy karatamamiya lakin tuntuna Tuyin talautini hari tikatiek baru ibaki bareo oboy ratamamine. Ughara ibaki natka angir. Lakin baru natan bibariek tona tugharap ikatiet kwansi jillai baru ibaki iddalib. Urew adughirap dhani bareoge itmariek yob tare mek ikatiek han. Baru galnai dhaika ibaki malu girma kwansi. Tak urewo dir atib tari inabit dir atib shaktit hoi fandigek are wer takid dir atib ikwernek baru ibaki oknait dir ati tari inabit dir ati hoi daikana kwansi. Net yaketit. Tinawete birartit gal nait harroit dira tari igangara yangadin tari kasto tudira tilliwek utak toni yaksab ibaki tehasar kwansi. Tak shawo ashte tari gade isdabiyek bara are ushawi gawi idgwirnek ughara itabikek ibaki natka malu dora konsi. Lakin ughara bimraek ugawikina ibaki ugadi suri ingadi. Ugadi baru otak benai egadeb payo dasab ikatieb bikaeb shambib. Kuida miraib thalagaya kaste are yob mek argin halak tare wer kuida mirai. Gal un ani bindiek malla balin thalagai tuhna igadiya ha ebin. Igadiya shagwabu yednib are ushawo betona maludora dhai kwansi. Tak ushawo mek yob argin tari wer rew isdabiek urew iayek tari kataminiek tari gal rabba kai. Yakaminiek thalagai bare eptik onkwanait halafoiti tittakuib. Ushawaw are otak orawi gadeb payo dasab bikaet tona halafoine. Ton tona ibaki onkwana gabbalamine. Nati kusui han kithariw. Lakin urew ushawwi gawi idgwirek baru ibaki urewi ankwana kwansi. Ben orew are malalit dhaniti ugaminyek baru ifirkake bage yakseetit badhate hai ini. Baru orew atodirab ki yukse. Tak ushawwiso rew istalifek wankwana bahai are ben urew kataminiek tari iayek baru ibaki kwansi. Lakin onkwana urewigeb efiek orew salaf ben kiyuksi. Orew are kara ikatiek okirai kinai imhallaga thasar ikwesna. Taggal ot agird dasamat bakait imjakinek baru ibaki idobi taman kwansi. Batuhan dobato iktitindi. Bato
وبابا بين اوتك ونيت همبيك بارو اباكي باتو ميقابوي تدوباتي تمن كونسي تتكت تسهرنا اباكي درنا قالن ريوي جيب جامو سامينيك بارو اباكي اتودير قالن انقنا نون وير انقناي دهاي كرامات كرام مينيك إباكي تويت جزايو تكاتي أودي إغرباب أماك باويرنا تاري ناتي باتيرنا باراكنا هن مسريب غرباب أكي تيفينا تبراتفاتك تاري إنادي أماك باويرنا باراك باري أماك ورايد برا أري أني دهاي واوينك أني سيدك باريتوهنا تواو إيمسا وانده أني تسياي يأيكي تنده أري أني بدي إذا روكنا انده تم أتاكنا إبراتفات كيت إكتي يدن أري يراكنا ندي إكتي يدن أني بودهي باليب إمسكينا إغيبوكنا إكويرناي غال ملاقاب تسيساليفنك إمهلاقا سيساليف أتاكيت با أكينا بارو مكسب هوي با هاريونا وشويوك هلق سلفت أربوني تنينيك بارو همنيت توين ربتنيوب داي أغير بارو أون هلق وغرويو أوبات هاي همي بارو وين ناناتيب ديويندي بارو أني داي واويني هوب أني رمي مويت برو إيمسا وانده وقواساناي با كفيرنا تاري وضيوكنا حاكم با آتنا ورويوكنا تاري وحايتكنا أول فراي تكراما هوسو با سدللنا يريكنا سوركنا إباكي أني تيونا ونطانيت إيشيكنا هو تانوتكنا هو هن بكويرنا باري تنديتي جيب أسرما بي ساقتنا لكن أوم بي أسيمها أنيب هين باراك أني بودهي ومقدس تكاتين أفلاي أوريو ملاليت داني كتات تكاتيب باتامان بيت تونا ياسي دهاي جدنا وفاسلو تقوام هيا قسريت ياندين با باريرنا أماكتك قسريت بدهاتي باشامنا توماكتي دويب اي قداب بارامنا وهقيت بدها تيونوب وادل هقلتيت اي قداب بارامنا وهق سوري اري اني وتاكي جيب منجد باقي رادانا وهاشيوكنا يو تاري ميك فداك تميرنك بارو بيتي إباكي أجرنت تونات باركنا الريب تاكي ميك إرابي هوي ديبي ريتينك بنتوي بايشنا إباكي بارو تشتيمنا وهق سوري أري ودهيوكنا وأنيو تماكاماتي وادل باها بينا قسري تما با تمانا نس تاري ستكي نفر أري با ديرنا أني بيت توماك غنبيبك أفوي كادي بلسات باق بلامانا تو بلسا أودهي إرهين همشيستيني أودهي أوشبوب أري تكلماتي تنوي قربة نفر ناتي باتيرنا باراكنا إكناياكنا تو قرباي تمسابانا باراكنا مسريب قرباب أكي تيفينا أساقو رولا تدراتكنا تيرايانا ورويوكنا أري ويكنا لكن وهاول واسرما وهاش با تيرمي إشنا شقاماما باكا إشنا أفلاي أودهي أنيو جيبوكنا إيفي مريتوي إمار إيدنا باريسو مهياب إباقي أري إمالالي دانيا تامينا أنتانيتن
وينابيت در آتاكوا إسايتونيت در آتاكوا بغدين أساقر بي إشاقايوكنا تين لكن أوم بي وأسارما با شاقامان أفلاي ويويوكوا وميكوكوا فينين اندوائيك فراي وكشيا فينين إقربهن أون تانيت فينين ديقوغنا أني أديت تونا كستو إباكي دايب دين وكواسانا إيراوي سيما با وليكان ويفيوكن باتية أني داي أري مي دورا وهوليب أفرتين وفتيري ويد هوي أفرهان أسرما بي همير باباري هدي تمان تون تونا هاي وسيانوكنا أوتريك أبيب أودور واسماناي تون تونا تين بين أوتريك باراكنا مسري تفرانا هرا راي أري غالن أني سوري بيلويت توناتي تدراتي تيراتاني ورويوكنا فريب أول فراي تيوكنوب أري أوواكي ويد هوي إيدانا وهولي أجياي أري ورويوكنا تدراتي تدبلنوب ديبولي ويد هوي إيدانا مي دورا وهولي باري كسا آندا أنقنا ولياناي سوري لوين أني داي تفراني تكراماتي بوي همير تبريناتي جيب بافرانا أني ويديد كراماتي توسموم فجر أوكيك إباكي كدا سمت إساليتيوكنا أول فرائي تونا تدايكات ونقونا وكواسانايوكنا وقويد هاي مانا أبتاري أبت تنديتيتي تاتي باتاكوين إني ندايوني داينا نساريوكنا وكوبيت توناتيب إمباليب تمفرتيب ندي تونا تنساريويتوكنا داينا شالا هوي تميرنا تهارونينا كشالا هوي تميرنا وطونا أمباتو إمباليب هوي ندييتو أري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب إيدني نايب أمباريو إمباليب أمسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوي تربية الأبناء. الموضوع في غاية الأهمية للجميع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. موضوع الزواج سلسلة مهمة جدا جدا، فيها الكثير جدا جدا، ودي الحلقة الرابعة.
1: بلاك متل كواكيتينيا أصف ورقلنانا كرسيا بلاك متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك متل كالكامي دوا كامي

0: may deng reng karang jaral jaray na ay jaray na kwasi ay fi na ay jaray nda ki ana ki wota ni tarasin karang kiram bele kiram kiram mitil ila na mitil si dang wo na jundi dang wo bay al ki sikiri dang wo la pa kon na yel al ki piano kwa karang ri piano kurwa ki kan na ki dang wo tin dem bele dan wo dan bam bam barande belesi a akwel balan alon ho inen kundi wala gal nasan duska mbere dus jaay bo kiento mole ba jar alba jaray na wo botengo anen mitil si kien kel male bay en jara na nyet ngami asin ka liami asin ka ndolami len wellness kien jolo Barafotai nasgal jato kaya
1: Namasin kaiti ingisinwa alambay kiwon kona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن قصة في غاية الأهمية, قصة بتتكلم عن رعوز ونعمة, وكمان فيها نقاط مهمة جدا جدا, وأتمنى إنه نتعلم منها الرسالة دي.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الله ينقذ نوح وأسرته. تعالوا نسمع سفر التكوين أصحاح 6 من عدد 9 لغاية 8.
1: كيف يا شباب؟ تمام؟
2: الحمد لله. هادية
1: أخباركم شنو؟
2: إن شاء الله كويسة
1: الحمد لله.
3: كيف كويسة؟
1: تمام. أنا طبعا مستعجلة جدا جدا لأنه عندي مشوار وما حأحضر المحاضرة. دارين نبتدي سريع في مشوارنا مع بعض كل مرة قاعدين نعمله. رأيكم شنو؟
4: تمام جدا يا هادية.
2: لا الليلة هادية دي طالعة بمشوار كده غريب لكن ما مشكلة عشانك بس.
1: تسلم.
3: خلاص نبدأ.
2: أوكي أنا حقرأ لكم الليلة وموضوعنا الليلة بيتكلم عن دعوة إبراهيم وحنقرأ من تكوين صح 12 من عدد 1 لغاية عدد 7. وبيقول كده: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعينيك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب مع لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورس. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذا الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعاه باسم الرب.
4: تمام جدا. يا مقطع حلو شديد. أنا هحاول أحكي لكم المقطع عشان نشوف نقدر كمان نتذكره مع بعض. إنه أول هو زي ما قال أخوي هيثم إنه المقطع الليلة بتاعنا أن إحنا بندرس فوقه دعوة الله لإبراهيم، إنه ربنا دعا إبراهيم قال له وقال له تعالى يا إبراهيم أمرك من الأرض بتاعتك من وسط أهلك لمحل أنا بوريك له وحخليك أم عظيمة. بعد ما قال له خليك أم عظيمة قال له كمان حأباركك وإنت حتبارك الناس مباركيك، وأي زول بيلعنك أنا بلعنه، وانت كمان مش بس انك انت حتتبارك لكن كل قبائل الارض انها حتتبارك من خلالك. ابرام قام مشى وشال معود اخوه لوط وشال زوجته ساراي، قال شالوا اي حاجه كانت عندهم مقتنيات ام لو كان من نفوس لو من ممتلكات من اي شيء، وقام شالوها ومشوا. بعد ذاك ابرام مشى وقطع في منطقه اسمها الشكيم اللي هي بلوط مورة. في المكان ده كان في الكنعانيين بيقعدوا. وبعد ذاك ربنا قال ظهر لأبرام تاني قال له أنا حأديك الأرض دي. وقام طوالي أبرام شال وبنى مذبح في المكان ده ودعا المذبح ده قال سماه باسم الرب.
1: طيب إحنا بعد ما سمعنا قراية بتاعت المقطع من أخونا هيثم وكمان أخونا أيمن حكى لينا، عايزين نشوف مع بعض كلنا كده وين الله في المقطع ده.
3: أنا في مقطع هذا أقول بأنه الله هو المحبة، ولأن ليه أنا بقول الله محبة؟ لأن يعني أعطى لأبراهام يعني الوعد وبرضو أعطاه يعني البركة وباركه، وبعد ذلك أدى الأرض عشان الأبراهام يمشي إلى الأرض. وهنا أنا دار أقول بأن ربنا هو بيهب لي الـ الـ الـ الـ الناس المباركين يعني.
2: كلام جميل. دي نقاط أساسية سيد سرب لما تتكلمت فيها تأتي البركة. دي الحقيقة اللي بنشوف فيها إنه الله بارك إبراهيم بالظهور الحقيقي هنا. أجمل حاجة ظهر في الله إنه بيلعن الناس اللي حيلعنوك. يعني ما في أي شك في الموضوع.
4: أنا بالنسبة لي إنه يمكن الكلام كله ده برضو في نفس النقطة، لكن ربنا دعا إبراهيم قال لي تعال أطلع من الأرض دي للأرض التي أريك، يعني إنه أنا حارسلك لأرض تانية دارك هناك. وبعد ذلك أداه الحاجات التانية اللي هو ذكرها أخوي سرب وأخوي هيثم.
1: بيظهر إنه الله اللي بيخطط لنا حاجاتنا، البرسومة لنا كويس، وبورينا يعني إنه إحنا لو قدم لنا حاجة والحاجة اللي قدمها لنا دي كانت قيمة جدا جدا، بركة. يعني أي إنسان بيفتش عن البركة، حتى لو يقول لك في السلام برضو يقول لك بتحس إنه بيباركك بيتكلم معك، فما بالك إنه ده الله بيقدم لك دعوة أنا عايز أباركك.
2: بتفرق كمان يا هادي في الحتة اللي يعني بيفرق الحتة بتاعت إنه ده الله نفسه، وبيفرق من الإنسان لما يقول لك يدعيك أو يوديك لمكان ممكن يغير رأيه فيه، ممكن حتة الماشية ممكن ما تكون حسب الحاجة في ذهنه، الإنسان سريع بأنه يغير رأيه يفكر في أنه يغير، بس هنا الله نفسه زي ما قال أيمن بيقدم دعوة لإبراهيم أنه خلي كل شيء، خلي عشيرتك وخلي أهلك وخلي المكان أنت فيه، أنا حوديك لمكان. يعني ما فيه شك في الدعوة، يعني التأكيد، يعني الله علم إبراهيم هنا في حتة بتاعة التأكيد والثقة فيه إنه أنا اللي بتكلم معك ما أي زول تاني، بإنه يقول لك يا أخي تعال. وزي ما أنا قلت كمان إنه يعني طالما أنا حباركك ما في قوة في وجه على وجه الأرض
1: تقدر
2: تنزع البركة أو تلعنك، واللي حيحاول إنه أنا حلعنه. يعني شوف التأكيد ما في شك. يعني
1: بعدين ظهر حتة بتاعة الأمر، يعني الله هنا آمر اذهب.
2: أيوة
4: بالضبط.
1: أيوة
4: وأنا كمان حاجة تانية عجبتني زيادة على الكلام اللي أنت قلت يا هادي هيثم، وأجعلك أمة عظيمة اللي هو طبعا دي البركة، وأباركك وأعظم اسمك يا ربنا. لو مثلا لو زوج خط نفسه محل إبراهيم أنا منو يا ربنا؟ قال له أعظم اسمك وتكون بركة ما كده، بس في النهاية قال له وشنو وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أنا دي أكتر حاجة شدتني، تتبارك فيك يعني ربنا لو زي ما بارك إبراهيم وممكن يبارك القبائل الثانية صح؟
2: بالضبط.
4: لكن ربنا قال له لا أنا حديك الامتياز لإبراهيم إنه الجبال دي حتتبارك فيك، أنت حتكون سبب بركة للجبال دي. يعني زي ما قالت هادي
1: وعدي زي كده، أنا عايز شنو أكتر من كده تاني؟
4: بالضبط.
2: أنا تاني ما في حاجة وراه، ما أزين تاني يكون في حاجة إنك أنت بتمنها في تأكيد بتاعت الله لدعوة إبراهيم. يعني دي من أميز الامتيازات اللي لقاها إبراهيم في حياته ولقاها في دعوة الله له.
1: تمام. طب احنا هسي عرفنا الله وين في المقطع ده، كمان عايزين نعرف الانسان وين في المقطع ده.
3: انا داير اقول بانه الانسان هنا طبعا ابراهيم من اعطى اوامر الله، فهنا بنشوف بانه الانسان يعني قبل ما قال الرب له. ده انا حاجه اللي عجبني في الحته دي، ما انه ابراهيم كان ذو يعني امور كبير جدا، لكن برضو قبل الله، قبل الأوامر الله ومشهد.
4: فعلا أنا بتفق مع أخوي السرف في النقطة دي. تخيلوا معي زول عمره 75 سنة، يمكن أي زمان كان بيعيش أجيال طويلة، لكن برضو زول عمره 75 سنة ربنا يجي يقول له خلي بيتك خلي أهلك خلي المكان اللي أنت فوقه وأنا حوديك مكان، ما ورى المكان ذاته وين. إبراهيم بكل شيء طوال أطاعه ماشي.
2: ودي كمان يا الجميلة فيها إنه زي ما أنت قلت 75 سنة، 75 سنة في ناس كثيرين يمكن يفقدوا الحتة بتاعت سمع للتأكيد إنه ده صوت الله ويطيع. والناس الكبار بالذات من الصعب إنه زول يخلي مكانته إذا كان عنده مثلا أي غنائم عنده حاجات في الأرض بتاعته، دي أرضي ودي العشيرة بتاعتي دي أهلي، من الصعب إنه يخليها. يعني ممكن لو كان شاب كان ممكن عشان يمشي، لكن ده 75 سنة يعني خلاص يعني. من الصعب انه تلقى زوجي ده بيتمسك بالعشيرة بتاعته دي، أسرتي وده المكان اللي نشأت فيه، ويقول يا أخي كلام ده كيف يعني.
1: بعدين هيثم لو لاحظت انه إبراهيم ما كان محتاج لحاجة، قدمت له الدعوة عنده كل شيء، عنده المكان، عنده الأموال، عنده المواشي وعنده الخدم، يعني ما كان محتاج ذاته عشان ما يطلع. لكن لو جينا شفنا إنه هو يعني قبل الدعوة وتحرك على طول، برغم إنه يعني ساب المكان، يعني ما معروف المكان اللي هو ماشي له ده، هل حيقدر يستأنس فيه زي الأول؟ هسي لو قالوا لكم أرحلوا من بيتكم أطلعوا منه تقدروا؟ بيبقى عزيز عليكم تفارقوا جيرانكم والمكان اللي لعبتوا فيه من زمان أيام الطفولة، وكمان أصدقائكم في الحي، وحتى كمان الناس اللي بيكونوا في المدرسة، يعني كل الحاجات دي بتكون بتعز علينا وبتفرق معانا.
2: أكيد أكيد، دي واحدة من الحياة اللي ميزت إبراهيم في الحتة، نسوا كل شيء، يعني الطاعة اللي ظهر فيها بتاعه إنك هو كإنسان، وغير كده الناس اللي ساقوا معه، زوجته سراي وابن أخوه لوط كمان، يعني دي الشخصيات اللي بتظهر كمان إنه في دور من هو أطاعه مع الدعوة بتاعت إبراهيم ومشوا الأرض الغريبة، الأرض اللي ما عارفين عنها أي حاجة.
1: يعني هنا نقول ظهر لنا الإنسان بالطاعة.
2: نعم، ظهر الإنسان بالطاعة.
4: أنا أكتر حاجة كمان عجبتني لسه في إبراهيم، اللي هو في الآية الآية 8 اللي هي آخر آية، وقال لك فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. أول حاجة عملها إبراهيم لحظة ما وصل الأرض، يعني أنا لو محله أرض جديدة حقعد ألف وأشوف أسكن وين، أخط الخيمة وين، أعمل شنو أعمل شنو، لكن لا، إبراهيم كان عكس كده، قال لك فبنى مذبح. أول حاجة جات في باله.
1: على فكرة إيمان بذكرني حتة بتاعت نوح لما طلع من السفينة،
4: بالضبط
1: برضو أول حاجة عملها إنه بنى مذبح،
4: بنى مذبح
1: على طول.
2: دي بتورينا الشركة المستمرة مع الرب، بتوري علاقة،
1: يعني مشوارهم كان ماشي معهم. أيوة،
2: طالما دعاه أول حاجة بيعملها، بالرغم إنه ما شاف أي شيء من حوالينا، يعني ما دان الوصف بتاعت إنه إبراهيم يتزمر وقال له يا رب هسي نعمل شنو، في شنو، ما في أي حاجة، شيلتني المكان، لكن على طول أول نقطة عملها المسبح زي ما قال.
1: عجبتني الحتة بتاعت أيمن إنه أول ما وصل المكان ما قاعد يتلفت شمال ويمين، يا ربي أزرع هنا، يا ربي البيت حيكون هنا، الأوضة حتكون هنا، ولا أصلا هنا في حيوانات مفترسة ولا حي، زي ما نوع ما عمل، ما قال لا لا هنا كانت في طين كتير وهنا في طين حبة وما كان في أي حاجة وأنا عايز أشوف مكان ناشف كده وأبني بعد ذاك مكان راحتي، بعد ذاك أبني أو أعمل أقدم ذبيحتي لله. يعني هو ما شاف راحته هو في الأول.
2: النقطة الثانية، سراي هنا ما ظهرت بأي يعني
1: اعتراض،
2: الاعتراض المرأة معروفة إنها ممكن تعترض.
1: قصدك شنو يا هيثم؟
4: لا فعلا كلام هيثم، المرأة تحب التفاصيل، يعني بالتدقيق دار تعرف ده شنو، يعني يمكن إحنا الرجال ما بنحب التفاصيل كثير، بس عاوز الملخص النهائي، لكن المرأة بتحب التفاصيل. يعني الكتاب ما ذكر لنا إنه فعلا
2: اتزمرت
4: مودينا وين، وإنت بتعرف ولا غيره أي شيء.
2: نجيب الحاجات دي ونسيبنا كل شيء هناك، الحنامل يعني رأيته كأنه في اتفاق،
1: في طاعة
2: هنا موحدة بين الثلاثة مع بعض.
1: انت عارف هيثم برضو دي لفتتني للقصة برضو بتاعت نوح، لما نعلم نفسه انه يكون ماشي مع ربنا، ما قال انا بس هتعلم الحاجة دي، كمان خلى أهل بيته يكونوا ماشيين في الحتة دي، يعني زي ما قلت انه ما ظهر اي واحد فيهم معارض ولا قال لا، زي ما ذاك كمان نوح أولاده طلعوا المركب من غير ما يقولوا لا ولا ليه.
3: وأنا برضه أقول بأنه إبراهيم ده يعني إيمان بتاعه، يعني في أول ما نزل في الأرض يعني بنى المذبح، لأنه زول إنه إيمان بالرب، وعشان كده هو أول بنى محل العبادة. فهنا ما نادر بيقول بأنه إنسان برضه شنو، يعني بعد مرات بيقول له إيمان يعني بالرب وربنا، يعني هلا بعد ده بشر بزول الإند إيمان بقلبه، يعني ده أكبر إيمان، لأن عشان زول لما ينزل في حتة يعني هو ما بيعرفه أول بنا شنو المصبة بتاعه،
2: حاجة أساسية. يعني تمشي كده بإيمان بس، يعني قالوا لك أطلع سوق أولادك أمرك من هنا أنا حوديك مكان. إيمان قاطع يعني، ما في أي شك في إنه أنا يا رب همشي عمل، يعني ما في حوار كده دار بين يا رب أنا وأولادي والمدارس والحاجات بتاعتي والدنيا، لكن سمع أطاع إيمان قاطع يعني، ما في أي شك إنه أنا حاطيعك يا رب مهما كان أنت قلت لي إنه أنا أمين.
1: تمام. من خلال المقطع اللي قرينا فيه وتكلمنا فيه عن دعوة الله لإبراهيم، شنو نظرتي أنا أو نظرة كل واحد فينا تتغير أو تغيرت من خلال المقطع ده قصاد الله؟
2: بالنسبة للمقطع هنا دعوة الله لما تكون فيها التأكيد من الإنسان نفسه إنه عارف ده الله دعاه بإنه يمشي المكان ده بدون شك وعنده إيمان قاطع. الله هنا بأنه قادر بيرتب كل حاجة، بينظم كل شيء، والأمور بتمشي ما حسب ما هو ده. دي التأكيد اللي شفتها في النقاط اللي اتكلم فيها مع إبراهيم، دعاه من غير ما يشك. ولما ربنا يدعينا يعني مستحيل يعني يكون في شك في دعوته بأنه المكان ده أنا هعده لك، لو دايرنا نمشي المكان ده هو اللي بيختار، يعني دي فيها التأكيدة، بس بيحتاج منا الإيمان إن إحنا نطيع فيه ربنا.
4: يعني أنا بالنسبة لي إنه لحظة ما الله يدعيني يعني بكل تأكيد ربنا ماشي يصنع بي تغيير في أي مكان كان، بس أنا لازم أثق فيه، هو أنا بؤمن في الله، لازم أؤمن فيه كويس، حتى ولو زي ما شفنا قبل قال لي إلى الأرض التي أريك، يعني ربنا ما أدى خريطة كاملة لإبراهيم، ما جاء قعد وقال لي أنت حتسكن هنا وده حيكون كده وحياتك حتكون كده، ما ورى أي تفاصيل، لكن يعني لكن رغم ده كله قال لي ربنا حباركك حامل لك حامل لك كده. ربنا هذه قبل قالت عبارة إنه ربنا عارف هو مخطط كل شيء، هو عامل كل شيء بتخطيط، بس أنا دار آمن فوقه أكتر ودار أثق فوقه أكتر ودار أطيع دعوته أكثر حتى لو ما شايف، بس إنه أنا
2: الإيمان
4: بالضبط.
3: وأنا كمان داير أقول برضو عشان بكون يعني بوريني الثقة، يعني زوج يكون عنده ثقة في الرب، و يعني الدعوة بتاول للإنسان إذا مثلا نحن نشوف بكتاب المقدس، يعني بنرجع ونقرأ الآيات عشان بدك نينا نعرف ربنا تعلم مننا شنو، عشان بدك يعني بعد ما نعرف كتاب المقدس كويس هنا الإنسان برضو بشعر بأنه ربنا يكون تعلم منه شيء وهو كمان يقوم بتنفيذ الأمر الرب، وده أنا اللي بشوف كده يعني.
1: كمان أنا إضافة لكلامكم ده أنه الله بيعرف الرغبات الحقيقية بتاعتنا، وهو كمان خدت لنا خطة جيدة لكل واحد فينا رغم عددنا الكبير الهائل ده، لكن الله عارف انه كل واحد عنده هدف معين هو مفروض يصليه. لو سمع او يدرب نفسه كويس عشان ما يسمع انه دي دعوة الله له، لانه دعوة الله بتختلف عن اي دعوة تانية، بتحس بانه في امان فيها برغم من إنها هي واضح أو شكلها باين كده إنه تبعدك من ممكن من الحاجات العزيزة عليك
2: الغالي عليك
1: الغالي عليك، لكن الله عارف إنه في أغلى منه حيديك له. من خلال الدعوة أنت بتحس بالإطمئنان من خلال إنه ده هو الله
2: حقيقي.
1: طب إحنا كده عرفنا وجهات نظرنا إنه تتغير كيف من خلال المقطع ده ناحية الله. كمان أنا كإنسان كيف أنا أشوف الوجهة بتاعت نظري أنا بتتغير من ناحية الإنسان، من ناحية التفكير، من ناحية الأسلوب اللي من خلال المقطع ده.
4: أنا الحاجة شايفة إنه الله دعا إبراهيم، ولو أنا كنت في الزمن قاعد فوق إبراهيم، إبراهيم جاء قال لي أيمن يا أخ الله قال لي كده كده، أنا كنت بقول لي أنت مجنون،
1: انت
4: مجنون، دار تشيل مرتك، دار تشيل عيالك، دار تشيل، ما كان عنده عيال طبعا، لكن دار تشيل كل الحياة، ما شوين انت، ما هو انت قاعد زول عمره 75 سنة، ما طبيعي انت. عشان كده انا حاسس يعني الفكرة جات في بالي انه اي زول لو جاء فعلا قال لي انه ربنا دعاني اعمل كده وحتى لو ما إنه أنا مقتنع بها أو حتى لو أنا شايفة حاجة ما منطقية، دي حاجة بينه وبين الله، ما علي إلا أنا كأيمن بس كيف أقدر أساعده، كيف أقدر أشجعه، كيف أقدر أصلي لأجله حتى ولو أنا ما مقتنع، بس هو بعد ما حاجة هو علاقته بينه وبين الله، دعوة الله له وبعد دي أنا أقف معه. وما هنا يعني أنا في فترة من فترات بحس إنه فعلا زول يقول لي ربنا دعاني لكذا، لا الكلام ده ما منطقي وما حقه أسوي كذا، وهنا بقف ضد الناس، لكن لا أنا ما حقه أعمل كذا، حقه أشجع.
2: الحاجة الثانية كإنسان هنا، دعوة الله ما بتجي ناقصة لكن بتكون كاملة. يعني دي اللي عايزين نتعلم فيها، بأنه ربنا لما يقول لنا حاجة ما بيجيبها ناقصة لكن بيجيبها مؤكدة، فيها سلام، فيها طمأنينة المكان اللي أنت ماشي فيه. يعني بتكون واثق، ما بتشك رغم أنه بتكون شيء، لكن هو اللي بنفسه بديك الطمأنينة، بديك السلام بأنك تمشي، بكون في راحة، يعني بتكون مطمئن. لكن دعوة طلب تكون فيها يعني نوع من، رغم أنه فيها الشكوك وكل شيء، لكن هو بدي سلام داخلي، زي ما قال إبراهيم. إبراهيم رغم أنه يعني زي ما قلنا ما ذكر فيه أي نقاط مثلا بتاعة التذمر أو أي شيء، لكن بتحس كأنه فيها سلام، فيها راحة أنه هو يمشي وينسي، بينده قدرة بأنه ينسيك كإنسان كل شيء أغلى من هو اللي دعيك له.
3: وبالنسبة للسؤال ده أنا بشوف بأنه الدعوة للرب هو مقبولة، وربنا يعني صادق بوعده اللي هو وعد الإنسان، وبدأ بيقوم بالتنفيس الوعد بتاعه، وده زي ما يعني شفنا لإبراهيم، يعني ما إنه هو ماشي في حتة ما بيعرف، لكن ربنا يقول لك الأرض ده نديك الجيل بتاعك أو أسرتك الجاي من من من وراك، فده معناته وعد صادق بإنه الرب هو يعني.
1: في حتة لفتني لها أيمن أو ذكر أيمن، إنه الشخص لما يكون عمره زي يقول 75 كم 80 كم 60 حتى كم 50 يعني يهاجر شوية بتكون صعبة. نحن هسي الهجرة معروفة دائما الشباب هم بيحاولوا يهاجروا عشان يصلحوا أوضاعهم وكذا. هنا الإنسان شخص إبراهيم ما كان محتاج لأنه يهاجر عشان يصلح وضعه، لكن شفت الإنسان اللي شدته طاعته لربنا، علمت أنه أتغير أو نظرتي تتغير لأنه أنا أكون مطيعة
2: رغم كل
1: للدعوة، يعني برغم
2: السن والعمر
1: في أي عمر أو في أي مرحلة من مراحل عمري أنه أنا لازم أتوجه ناحية الله، يعني في كل المواضيع بتاعتي. علمتني أنه أنا أسلم نفسي أو استسلم ليه بأنه وقادر أنه يرتب كل الحاجات. يكفي أنه هو زي ما قال سارة بأنه قال لي أنه باقي العشائر أو البشر الجايين بوراي ده كلهم حيتباركوا بسببي أنا. لو أنا شنو قبلت الدعوة، يعني لو لاحظنا من بداية إحنا بدينا الدراسة، اللعنة بيجيبها الإنسان، البركة بيجيبها الإنسان. لو أنت تباركت يا ماما يا ماما ناس وراك حيتباركوا، مش الناس بس، حتى الحيوانات والطبيعة وكل الحاجات دي حتتبارك كمان. لو أنا رفضت الدعوة أو ما قبلت أمشي بنفس الطريقة اللي مرسوم لي الطريقة الإلهي، أكيد إنه حيكون في لعنة، واللعنة دي زي ما جابت الدمار جماعة اللي كانوا مع نوح في قصة الطوفان، أكيد حيحصل حاجات كثيرة. لكن الدعوة هنا كانت واضحة، أطلع أنا بعمل لك كده وبعمل لك كده.
2: وختم إبراهيم بالشيء العظيم اللي عمله بعد ذاك إنه بنى المذبح، يعني تأكيد يعني ما كان في أي مقصد من الفكرة بتاعت إنه هو ماشي عشان في حاجة جديد، لكن بيأكد علاقته مع الله للأبد.
1: زيادة على كده الإنسان في شكل أو في شخصية سارة ولوط كانوا برضو مطيعين تسليمين للموضوع، لأنه شنو يتباركوا من خلال إنهم خلاص أيوة إحنا نمشي طاعوا، من خلال إنه صح إبراهيم ده زول تيجي من وراه البركات لأنه هو بيسمح كلمة ربنا. أحيانا زي ما قلنا الإنسان هو كائن بيعيش وبيتعايش وبيأثر وبيتأثر، إبراهيم أثر على الناس اللي من حوله، فده تعليم بالنسبة لي جديد إنه أنا أأثر على الناس بالطريقة كويسة، يعني بالطريقة السليمة. تعلمنا حاجات كثيرة في دعوة الله لنا لكل واحد فينا. أهم من كده يا ريت إحنا نعلم الناس التانين اللي قعدنا فيه
2: من المجهز ترنيم.
1: أنا أطلع لكم ترنيم.

0: ممكن واحد يصلي لنا؟
1: يا رب نشكرك لأجل دعوتك لنا يا الله، بنشكرك لأجل اهتمامك بنا وبكل تفاصيل في حياتنا، رغم أنه مرات يا رب وكنت نفكر في المستقبل بنقلق ونكون خايفين يا رب، لكن زيد صيغتنا فيك أنت أكثر وأكثر. خلينا يا رب نؤمن في وعودك، خلينا نؤمن يا رب في اهتمامك وفي رعايتك لنا، وخلينا نكون سبب بركة زي ما أنت وعدت عبدك إبراهيم أنه أنت حتتبارك جميع قبائل الأرض من خلال، وخلينا نكون سبب بركة لكل واحد، كل ناس وكل فرد بنكون في وسطهم معه. يا رب نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
0: خلاص يا جماعة تعزمكم لأنه
2: عشان مشوار بتاعي.
0: عشان مشوار بتاعي.
1: تمام مية مية.
2: لا خلاص.
1: أوكي.
2: في رعاية الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مساء البركة والنور والسرور على كل زول بتابعنا وعلى كل زول بيسمعنا وعلى كل زول راجع من شغله تعبان ولكل أم يعني كده مقيلة مع أولادها ولكل أب شايلهم أسرته ولكل شاب وبنت بيجتهدوا عشان ما يبنوا مستقبله. مساء الخير لكبارنا وصغارنا، للناس العيانة بنقول لكم في المساء ده ربنا يمد يده بالشفاء وإن شاء الله دايما لابسين توب الصحة والعافية. أما للناس الحزانة بنقول ربنا يعز قلوبكم، والمتألمين كمان ربنا يبدل تعبكم وكمان أحزانكم لفرح، ولكل زول منتظر باب يتفتح له نصلي إنه ربنا يفتح يعني كل الأبواب بالخير والرجاء. وتحية خاصة كمان جدا لوطننا الحبيب السودان اللي بنسكن يعني فيه نحن وهو الساكن جوا في قلوبنا مهما بعدة المسافات. بنقول تحية لكل مدينة ولكل قرية ولكل حي، يا سلام. وقول كمان تحية لكل بيت سوداني، تحية للخرطوم ومدرمان وبحري، تحية لكل الأماكن والحلال والمدن بتاعتنا الصغيرة والقرى. نسأل ربنا إنه يحفظ بلدنا الغالية السودان ويحفظ أهله ويزرع فيه السلام والمحبة والوحدة، وكمان يعني يعوض كل زول فقد عزيز وغالي ويفرح من كل قلبه لأنه كان حزين، ويرجع الأمن والطمأنينة لكل ربع بلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب كمان جيتكم، أهلا ومرحب بكل زول، حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وسعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة وسعيدة.

كمان بي يعني انكم بتطلبوا ترنيمه معينه عايزين تستمعوا لها. تعالوا مع بعض اصدقائنا اخذكم لاولى باقتنا ترنيمه جميله مع المرنم القصفي لمون حسن. لما نقول القصفي لمون حسن بمعنى فعلا لحن سوداني اصيل وكلمات مباركه عن اختبار حقيقي. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمه دي ونرجع نواصل.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا افتتاحية جميلة مع المرنم القس فيلمون حسن، ولدائما معروف يعني بأداء الجميل والرائع والكلمات المباركة. بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بسمعنا هسه، وبنقول مساءكم خير، مساءكم سلام، ومساءكم بركة ومحبة، وكمان كل الخير وكل الحب لكل أهلنا وين ما كانوا. إذا أجمل مساءات عزيزي المستمع، ونحن لسه مستمرين في باقتنا للترانيم الروحية يعني ممتعة، وخاصة لما يكون مع كمان مرنمين تعبوا وكتبوا واختبروا فعلا الترنيمة السودانية. تعالوا مع بعض برضو كده نستمع لتاني ترنيمة عندنا الليلة، وأنا لسه مستنية أنت إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها راسلني وقل لي، وأكيد إن شاء الرب لو وجدت الترنيمة دي أنا طوالي حقوم أنزلها لك هنا عشان ما أنت تسمعها وكلنا نسمعها ونتبارك بها. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

فعلا مرات مع الظروف الصعبة اللي بنمر بيها والمعيشة لما تبقى صعبة والناس ظروفها بتبقى قاسية زي ما شفنا في بلدنا بقدر شنو تجارب كثيرة وقاسية مناظر قاعد تكون صعبة جدا جدا أطفال في الشوارع أمهات بيبكان ملاقيات الناس اللي طبطب عليهم يدوهم تعزية أحداث كثيرة مرت عشان كده أنا بشوف مثلا إنه المرنم ماركو كوش استلهم الترنيمة دي من خلال يعني نظرته كده للمعيشة وللحياة اللي صعبة اللي كانت سايدة في السودان خاصة في الفترة الأخيرة. ربنا أداوى الكلمات دي وفعلا كانت سبب تعزية كبيرة لناس كتار وبنرددها وبنرنمها في محافلنا ولما نقعد نتذكر الأيام الصعبة. بقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية أطفال يضيعوا في الشوارع راحيل بتبكي كل يوم ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية أركع وصلي الله بيسمع صلاة فعلا في ده كله ما في زول بيقدر يدي الطمأنينة ما في زول بيقدر يدي أمان وسلام إلا الله وحده عشان كده زي ما بنقول كل يوم محتاجين نكون مصليين راكعين وندعي من أجل بلدنا الغالي السودان إنه ربنا يفتقدها بالأمن والسلام والاستقرار والناس تكون مطمئنة وعايشة في حياة رخية فيها فرح وسعادة وطمأنينة. بجدد التحايا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي بقول لك أهلا ومرحب بك وإحنا الليلة عايزين نتكلم في موضوع جميل يمكن ناس كثيرة ما بتحبه أنا ذاتي مرات قاعدة أتعب من الحاجة دي لكن كده تعالوا كده نتونس فيه بالراحة ونشوف في الدنيا دي يا جماعة في كلام بيتقال عشان يوجع وفي كلام بيتقال عشان يداوي والعتاب مهما كان موجع عمره ما كان معمول عشان يكسر زول العتاب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معمول عشان يصلح حاجة كانت جميلة وخفنا إنها تضيع في ناس أول ما تعاتبك بتفتكرهم يعني كده يعني كتار يعني أو كتروا لك في الكلام أو زعلانين ساكت لكن الحقيقة إنه زول البعاتب غالبا بيكون شايف في قلبه يعني أو شايلك أنت في قلبه أو أديك مكانة كبيرة جدا جدا ولسه معتبرك جزء من حياته لأنه الزول يعني الراح من قلبك ما بتعد نفسك عشان تتكلم معاه ولا عشان تعاتبه ولا يعني ممكن تسكت وتمشي تخلي. الغريب في العتاب أعزائي المستمعين إنه ما بيطلع من اللسان لكن بيطلع من القلب قلب تعب من الفهم وتعب من السكوت ولسه عنده أمل إنه الطرف الثاني يسمع ويحس ويقول حقق عليه لكن يا ترى كل عتاب لازم يتقال وكل زول يستحق إننا نعاتبه ولا في لحظة معينة الإنسان يعني بيكتشف إنه بعد السكوت أبلغ من 1000 عتاب لأنه الحقيقة المؤلمة إنه العتاب ما عنده عمر طويل كل مرة بنعاتب بنستهلك جزء من صبرنا وجزء من شغفنا وجزء من إحساسنا لحد ما يجي يوم تلقى نفسك ما عندك كلام تقوله ما لأنه الزعل خلاص انتهى لكن لأنه الأمل ذاته احتمال يكون انتهى وعشان كده بقوله أخاف من الزول يعني البطل يعني عاتبك خاف أكثر من الزول اللي بيرفع صوته لأنه رفع الصوت مرات وراه رغبة في الإصلاح لكن السكوت مراه يعني مرات وراه كده إنه يعني ما في داعي تاني إنه أنا أقول حاجة أو ما في حاجة تستاهل تاني الكلام. تعالوا الليلة أعزائي المستمعين سوري تعالوا الليلة يعني زي ما وعدتكم عايزين نتكلم في موضوع يمكن بنمر به كل يوم في حياتنا اليومية بنعاتبونا وبنعاتب بنعلي صوتنا ومرات بنزهج نسكت وليلة أنه خلاص بقينا ما عندنا كلام تاني نقوله ويعني كده عايزين نشوف كيف إحنا ممكن نصلح الحاجة دي وكيف أن إحنا نقدر نعبر عن فعلا أنه أنت يا فلان عزيز علي جدا جدا عشان كده أنا كل مرة بعاتب وكل مرة بقول ونشوف كمان هل السكوت ممكن يكون حل لبعض الأمور. دي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تكون معايا الليلة في رحلتنا الجميلة دي نتونس ونتحاور وكمان يعني نضيف كلماتنا ونضيف كمان تجاربنا مع موضوع العتاب. إذا عاتبت يوم زول وزعل منك أو إذا عاتبك وإنت زعلت برضو أكتب لي وقول لي النتيجة كانت شنو. حابة نتشارك مع بعض كده تجاربنا تعالوا مع بعض في الفترة دي لحد ما تكتبوا لي وتقولوا لي نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة مع المرنم عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا وبكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان شاكرين جدا المرنم عبد الله كوش أو عبد الله إبراهيم على يعني الكلمات المطمنة دي. بقول معاك لآخر المشوار، ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعسر صليبك باقي لي منار. فعلا يعني عمل الصليب في حياتنا كبير جدا جدا، ورب يسوع يعني خدت الصليب ده يعني لينا نحنا كأنه دي المنارة اللي بتنور لينا عتمتنا وطريقنا. لو تهنا كده ولا كده احنا بنشوف قدامنا كأنه هو البوصلة الحقيقية اللي بتورينا يعني الطريق المستقيم بيكون بوين. إذن عزائنا تعالوا مع بعض، إذا فعلا عايز تسمع ترنيمة معينة تتعز بيها من جوا قلبك راسلني وقول لي، وإحنا أكيد كراديو سمر يعني نلبي طلبك بإذن الرب. راسلني بس على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 39 9، وحكون سعيدة جدا بتواصلك معي. قبل الفاصل أعزائنا المستمعين قلنا الليلة عايزين نتكلم عن العتاب. طيب عايزين نسأل سؤال ممكن يكون مباشر، وبرضك ممكن تشاركني بإجابتك أو بتعليقك حول الموضوع. ليه أصلا الإنسان بيعاتب؟ وشنو هو ذاته هو العتاب؟ هو شنو؟ غالبا يعني حيكون أو واحد يقول لك العتاب ده مثلا هو زعل، لوم أو شكوى أو يعني خصام أو أي حاجة من الحاجات الممكن تكون صعبة دي. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو فتشنا شوية في المعنى حنلقى إنه العتاب أكبر من كده بكثير. العتاب في الحقيقة يعني لغة ما بيعرفها إلا الناس اللي بتحب، لأن الزول الما يعني فارق معاك ما بتتعب نفسك ذاته عشان تشرح له إنك يعني زعلان أو إنك زعلت، ولا بتقيف معاه تناقشه في موقف وجعك، بتخليه وتمشي عادي. لكن لما يكون الزول عزيز عليك بتحاول تلقى له ألف عذر قبل ما تعاتبه. تقول يمكن ما انتبه، يمكن كان مشغول، يمكن ما كان قاصد الكلام اللي هو بيقوله ده، ويمكن يعني ويمكن ويمكن ممكن تلخص كل الأعذار دي كلها يعني اللي انت مثلا حابي تعذر بيها الزول اللي انت اصلا جمعتك بيه اي صلة، اذا كانت زمالة، اذا كانت يعني خطيب، زوج، ايا كانت علاقته معك، او يعني انه او انك انت حابي تتكلم معه في موضوع معين. ودي طبعا بداية العتاب. العتاب ما بيبدأ بالكلام بس، بيبدأ يعني مرات الزول يعني بيكون أمله خاب مثلا، أو كان متوقع مثلا حاجة يعني وتوقعاته دي خابت. عشان كده كل عتاب وراه جملة يمكن تكون ما تقالت لكن معناها ممكن يكون واضح. يعني مثلا كلمة أنت ما بتفرق معي، وعشان كده مثلا الكلامك اللي انت قلته ده وجعني. ولو دققت يعني في حياتنا او دققنا في حياتنا كلنا كده حنلقى انه اقصى العتاب ما بيكون بين الاعداء، بل بيكون بين اقرب الناس، بين اخ واخوه، وبين اخت اختها، بين صاحبين عاشوا سوى العمر كله، بين زوجين، بين اب وولد. لانه كل ما كانت المحبه اكبر كان الوجع اكبر وكان العتاب أصدق كمان. لكن في نقطة مهمة لازم نقف عندها، في فرق كبير بين الزول البعاتب عشان يصلح والزول البعاتب عشان هو مثلا ينتصر. الأول قلبه بيكون مليان محبة، والثاني قلبه بيكون مليان خصومة. الأول بيفتش عن حل، والثاني بيفتش عن إدانة. وممكن الاثنين ديل يكونوا يعني مخلوطين أو يعني فيهم خلط بالنسبة للزول اللي بيسمع العتاب. بعد كده هو يصنف إذا كان ناتج عن محبة ولا ناتج عن إدانة. العتاب الحقيقي ما هو ياهل بيكسر الزول، ولا يعني نثبت مثلا لبعض إنك أنت غلطان ولا كلام بالشكل ده، لكن الهدف عزيزي المستمع إنه العلاقة دي تستحق إنها تلقى محاولة، إنك أنت يعني مستعد إنك تصحح مثلا خطأك، أو فعلا العتاب ده إنك أنت ما كنت جايب خبر الحاجة دي لكن نبهتني لها، حتى لو كانت يعني وصلت درجة القساوة. ودي بيقولوها يعني علماء النفس كتير في الحتة دي. وعايزين برضو فعلا إحنا نكون مستمرين لسه
بنتكلم عن موضوعنا الجميل ده في اليوم ده، وأكيد مستنية طبعا مشاركاتكم ومستنية كمان تجاربكم. أكيد يا جماعة ما في زول قاعد يسمعني هنا ويقول لي ما مرة بتجربة زي كده، ما مرة بلحظة بتاعت عتاب مثلا تكون عملت شرخ في حياته أو ما قدر يفهم النقطة دي. عشان كده مشاركتك لي مهمة شديد جدا جدا، مستنياتك تكتب لي وتراسلني وتشارك معي تجربتك. وفي الوقت ده يعني بديك مساحة لإنك تكتب وتعبر. بس تعال نطلع فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

سمعا أندو، يعني ربنا يبارك حياتك بصراحة، لأنه فعلا ترنيمة طالعة وكلمات طالعة من القلب. ما بقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يا يسوع، معاك همومي بتزول وبفرح معاك على طول، أنت مالك حياتي، أنت وحدك ربي. يا سلام على الكلمات الجميلة. ولسه لو كملت لكم باقي الترنيمة بتشوفوا بقدر شنو التعابير مهمة وجميلة وفعلا فعلا عميقة. عشان كده أرجع واستمع للترنيمة دي مرة تانية، أو أنت إذا حبيت أنه أنا أسمعها ليك ونسمعها كلنا في حلقة تانية من برنامج ساعة سمر، قل لي وأكتب لي اسمها ما بقدر من غيرك أعيش، المرنم سمعان أندو. أحفظ الاسم وكمان يعني عنوان الترنيمة. إذن مستمعينا، احنا لسه بنواصل برنامجنا وكمان بنتكلم فيه يعني موضوعنا المهم اللي احنا اللي قاعدين نتناقش فيه ونتونس فيه مع بعض. تعالوا نشوفوا، مرات في ناس بيخلطوا ما بين اللوم والعتاب. في ناس اول ما تعاتبهم يقولوا لك خلاص خلاص يا اخي ما تلومني، لكن الحقيقة انه العتاب غير اللوم، وبينهم فرق كبير جدا جدا. العتاب ممكن يكون طالع من المحبة، اما اللوم مرات بيكون يعني بيطلع من الغضب. العتاب بيقول لك أنا زعلت منك لكن لسه دايرك، أما اللوم فبيقول أنت غلطان ولازم تحس بغلطك. الزول اللي بيعاتب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيكون داير يحافظ على العلاقة، حتى لو كان صوته علا أو يعني دموعه نزلت أو كانت جوا قلبه أمنية واحدة، يا رب إنه الناس تفهم بعض. أما الزول البيلوم مرات بيكون يعني ما فارق معه، يعني الحل اللي انت مثلا شايفه أو خدته يمكن مرات ما يكون صح، والطرف الثاني دائما بيحس بنفسه إنه هو الغلطان في الحتة دي. وعشان كده مرات في العتاب الحقيقي بتلقى الإنسان بيتكلم عن إحساسه، يقول مثلا أنا زعلت من كلامك، أو أنت متوقع يعني مثلا أنا أغير شنو، يعني كثير من الكلمات اللي ممكن يقولها الطرف الثاني تعبيرا عن مثلا إنه ما موافق على العتاب ده. العتاب عزيزي المستمع بيتكلم عن الموقف، يعني حاجة معينة حصلت أنا بعاتبك على الحتة دي، لكن اللوم يعني فيه هجوم على الشخص. العتاب ممكن بيعالج الجروح، أما اللوم مرات بيفتح جروح ممكن تكون كانت قديمة واتفتحت تاني من أول وجديد. وعشان كده لو اضطرينا نعاتب زول يعني بنحبه، لازم نفتكر إنه هدفنا ما بس إنه زول يكسب النقاش، لكن هدفنا إنه الإنسان ما يخسر أخوه أو زميله، لأنه في النهاية الكلام اللي بيطلع مننا أكيد ما بيرجع مرة تانية. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلوا العتاب دايما يكون هو يعني نصلح الحاصل، واللوم اللي بيقول أنا غلطان أو أوريك يعني غلطك شنو ده إحنا ممكن نبعد عنه، أو الاثنين ممكن يكون يصلحوا لكن في مواقف ممكن تكون مختلفة. أهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون فرقنا بين اللوم وبين العتاب، عشان لما يجي زول عايز يعاتبك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص ما تلومني، ولما يجي زول داري يلومك ما تقول له يا أخي خلاص خلاص جنك عتاب. لا، إحنا نفهم اللوم شنو والعتاب شنو. تمام؟ إذا تمام راسلني وقول لي إنه أنت متفق معي في الحتة دي أو مختلف معي. وأكيد عزائي المستمعين اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا كلنا عايزين نصل لمراحل يعني ترضي كل واحد في نفسه وللآخر كمان. يلا تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة في الفاصل ده ونرجع نواصل. خليك قريب عزيزي المستمع، ما تمشي بعيد لأننا حنرجع نكمل في موضوعنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حبابكم من جديد مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي وجانا بنقول لك برغم إنه يعني الوقت فات شوية لكن كويس إنك جيت من إنك ما تجي. عشان كده بذكرك عزيزي المستمع أجانا هسع والكان بتابعنا إنه موضوعنا الليلة كان عن العتاب وفي كمان تكتب رأيك وتراسلني وتقول لي عن الموضوع ده وزي ما قلت لكم كمان خلونا نتشارك في تجاربنا مع بعض ونشوف إحنا وصلنا لوين يمكن ناس تانية موجودة معك تستفيد من التجربة بتاعتك. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا نشوف من خلال الكتاب المقدس نشوف العتاب بأي معنى. هنا بيكون المحبة هي هل بتتكلم وده بنشوفه في قصة الرب يسوع مع بطرس بعد الإنكار. لو فتشنا في الكتاب المقدس حنلقى إنه الرب يسوع كان ممكن يلوم بطرس وكان عنده كل الحق. بطرس قال قدام الناس كلهم ولو الجميع شكوا فيك أنا ما حشك فيك، لكن لما جات ساعة التجربة أنكر المسيح كم مرة؟ 3 مرات. يتخيلوا الزول ده كان واقف جبال وقال لو الناس دي كلها مشهد وسابتك أنا ده بطرس ده ما حمشي مكان ولا حنكرك، لكن بطرس نكر المسيح 3 مرات وقال أنا ما بعرف الراجل ده. يتخيلوا لو أنت مكان المسيح أنت كنت حتعمل شنو؟ لكن أول لقاء بعد القيامة كانت يعني مقابلة عجيبة جدا جدا. كان ممكن يعني السيد المسيح يقول له وين كلامك يا بطرس؟ وين وعودك؟ ليه خزلتني؟ ودي دايما الكلمات اللي نحن بنقولها لبعض ومع بعض. لكن المسيح ما بدأ باللوم، بدأ بشنو؟ بدأ بالعتاب، العتاب المليان محبة. قعد مع بطرس على شاط البحر وبعد ما أكلوا سألوا سؤال يمكن كان بسيط جدا جدا لكن كان عميق برضو في معناه. قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ والسؤال ده برضو كرره 3 مرات بنفس العدد الأنكر فيه بطرس السيد المسيح. لكن السيد المسيح ما كان بيفتش على الاعتراف بالغلط لأنه بطرس كان عارف غلطته وبكى عليها، لكن السيد المسيح كان بيفتش على القلب، هل المحبة لسه موجودة؟ كل مرة بطرس يقول أيوة يا رب أنت عارف أني بحبك، وكل مرة المسيح يرد ارعى خرافي، كأنه بيقول له أنا ما واقف عند سقوطك يا بطرس، أنا شايف الإنسان الممكن تقوم يعني تكونه أو تكون عليه أنت بعد التوبة اللي أنت يعني تبت هذه. وده يعني بيورينا الفرق بين اللوم والعتاب. السيد المسيح هنا عاتب بطرس. اللوم بيرجع الزول للورا وبيخليك أسير للغلط بتاعك، أما العتاب المليان بالمحبة بيمدلك إيده ويقول قوم لسه عندك مكان ولسه عندك رسالة. ودي واحدة من أجمل الرسائل في الكتاب المقدس إنه العتاب الحقيقي ما هدفه إنه يكسر الإنسان بل هدفه إنه يصلحه يفتح له باب جديد يعني من الأبواب الكثيرة اللي ممكن تكون اتقفلت. وممكن دي تكون واحدة من القصص الجذابة الجميلة جدا جدا في الكتاب المقدس اللي بتفرق ما بين اللوم وبين العتاب. يا ترى انت بتستخدم ياتو اللوم ولا العتاب؟ شاركني وقول لي برضو انا مستنية اسمعكم. اذا تعالوا مع بعض اعزائنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أكيد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تقدر تسمعنا كل يوم على راديو سمر وكمان تستمتع ببرامجنا المختلفة. رجعنا مرة تانية عزائنا المستمعين، وأكيد حديثنا اليوم كان جميل وشيق جدا جدا، لأنه بيتكلم عن يعني واقع إحنا ممكن نكون عايشينه، والكويس إنه يعني الليلة بنكون اتعلمنا الفرق ما بين العتاب وبين اللوم، ومش عشان أنتم ما عارفين لكن بس بنذكر نفسنا بالحاجة دي. وكمان رسالتنا الختامية في اليوم ده عزيزي المستمع بنقول يعني إنه يمكن أجمل حاجة خلونا نتذكر إنه العتاب ما كان يوم دليل ضعف ولا علامة بتاعت كراهية. في مرات كثيرة العتاب هو صوت محبة، لما تحاول تقول يعني أنا لسه مهتم ولسه داير يعني أكون مستمر معاك في علاقة جميلة وطيبة، إذا كنت زملاء ولا كنت أصحاب ولا كنت أحباب، يعني ده التعبير الأصدق من العتاب. لكن خلونا كمان نتعلم إنه العتاب يعني يكون هو باب للإصلاح ما باب للجرح. نتكلم عشان نفهم ما عشان ننتصر، نعاتب عشان نتقرب أكتر من بعض. ولو في زول يعني عاتبك يوم ما تستعجل وتعتبرها كده خصومة، يمكن يكون في قلبه مكان لك خلاه إنه يختار الكلام بدل ما إنه يرحل. وبرضو لو أنت عاتبت زول أسأل نفسك، هل أنا بتكلم من وجع المحبة ولا من رغبة إني أثبت إنه في غلط؟ لأنه أجمل عتاب هو اللي بيخلي الزول الثاني يحس بقيمته حتى ولو هو بيسمع عن الخطأ بتاعه. خلونا نتعلم من السيد المسيح إنه المحبة ما معناها نتجاهل الغلط، والمحبة برضو ما معناها إنه نكسر الناس بأخطائهم. في مساحة جميلة بين الحقيقة وبين كمان إننا بنكون يعني بنرحم بعض في تعاملنا وفي أخطائنا. يعني خلونا كده أعزائنا المستمعين نخاف من فقدان الأحبة، نخاف من فقدان الأهل والأحباب والأصدقاء، وكمان يعني نقدر الكلمة الممكن تكون صادقة اللي بتكون نابعة من القلب. إذن الفرصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، شنو الأحسن بالنسبة لك، العتاب ولا اللوم؟ حخلي لك الخيار ده وانت اختار، وكمان راسلني وقول لي يعني اي واحد انت يعني دايما انت بتستخدمه، بتستخدم اللوم ولا بتستخدم العتاب، وشنو دايما اللي بيحصل. اكيد تجارب كثيرة وتجارب ممكن تكون صعبة حصلت في الحياة، ويمكن انا كمان من الناس المرات ممكن بخلط بين الاثنين، بين اللوم وبين العتاب، وممكن ده قاعد يفقدني الكثير جدا جدا. لكن الليلة تعلمنا مع بعض انه العتاب شيء وكمان اللوم شي تاني. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد بقول لكم في رعاية الله.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565 359.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا

0: ثالث ملكة، ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
1: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
2: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
3: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
2: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
4: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
2: ويقولون:
5: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
2: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويبكون ويندبون ويقولون:
5: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
2: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
6: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
2: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
6: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
3: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
2: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
7: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك، زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح انا في احضانك، واقول مشتاق يا رب عشان اسمعنا لكلمتك، عشان اسمعنا

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسافر.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بيكي في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليك بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأن صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما بيكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب شعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي نحن اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده خدته في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم ان احنا نهتم بأنه نضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل اللي أنا باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا، هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زمان كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكثير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا

كل الحاجات دي لو باخد تغذية سليمة ما هحتاج منها إلا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلة حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب، في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في الطبيخ، في كل نوع خضار احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لانه بتساعد في ظهور امراض كثيرة زي امراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات، خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي هي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه إحنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه إحنا ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار يعني بيبدلوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعتين كل واحد بيجي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا. برضو الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه إحنا الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويث بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة. إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام، فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حقه نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك، زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعتي إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، ناخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده أشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان، بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لإنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. إحنا ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه إحنا الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية. أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقول البسوة دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للموية بتاعت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف بالموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات إحنا بنغسل بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إن هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأن الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس العانات من المرض الجينتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمنا كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمان اللي أنت خطيتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوضة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. سفر الخروج أصحاح 10 بيتكلم عن ضربة مهمة جدا ضربها ربنا شعب فرعون، ضربة أجرت.

هنه نو عديد عنيادة تونا تمفرتيب امباليب دي عنياد امسي هنن تحلقة تتمناتيب معنوة سلواوة وليلاوي يم ايانوة اماليك اقربنايوة هديد عنياد وفاسل تمنا الساقورة كسا اسرائيلي ايلمي افرانيت ايلموة سينايوة ابتك إفيب سيني منغاي بيتي إبابيان مسريب وهاشي إفرانيت هاري أوترق ومليائي تمنا أياتيب بنتوي اكتمنا بنتوي هن كسا إسرائيلي موسى و هاروني و أشكيميان إسرائيلي بريود هاي ونقنا مسريب أوبهات دارايون إكتيك بنتوي شاتي توبما قدرة كللتيت نيستا يهدي نهرويبكا كسي تمني لكن باراكنا توي هرغويت سودرون مياديب ومنغاي بيتي ها ايتانا هون إدين مليا وانقنا موسى إدهاي أني تبريتي أريت أتي دوكنا بريسي أندي ودهي امبيبكا گیگیتیت بین اوم بی اری ما توحنا ماری ادابلنا بگ اری بری جرب انده آنی بی بھلی اسناکیر نیب بی اسناکیر نیب ایشو بی بنده اوم بی اسگورا تونا های اینیت اسومیر نیت تونات بی تونا اری برا ایم بی ایرو ادابلنیت تیماریتی کا مالو دورا غيداكات إباكي تكاتي إدي أفلاي موسى و هارون و كسي إسرائيل دهاي أنقنا مصري إسفري توكنا تونا همنيت إيكان تيادنا فجر أري أنقناي أمتون رتيادنا برو أري بريو كي وشكيمت إماسيو هنين آيغا نكاتي أكاي باراك كون أشكيمتين إدين موسى ماسي بارو باريكنا همنيت شاد تمسينيوكنا ودور فجر يهدي إتاريوني باريكنا إنيوهوب بارو أنقنا إكتيتونا إيكانتيادنا بارو أري باريوكي أشكيمتيوكنا إماسيو هنين آيغا نكاتي باراكنا هنيكي كاشكيمتان لكن انقنا ايكي اشكيمتين ايدي مليا موسى هاروني دهاي اسرائيلي كسي سويا انقنا اي سوري مان بارو اشكيمتيوكنا اماسيو ديا ايدي هارون اسرائيلي بلي سمي بارا امينغاي بيتي اشبيبنا بنتو ياري انقناي امتون بلوكي لويا انقنا موسى ادهاي اسرائيلي اشكيمي اماسيو انتا باري سويا همنيت تمتينيت شا امارتي ادنا فجر اري كسي يهدي اتاريوني امارتي ادنا شاوتي اني انقنا اقواسانا يوكنا اكتيت تونا إيكان تيادنا ديا إيدي بيت ثمني غيدا كيلاي إيانيت ومؤسكر إتبنا توين توراو ومؤسكري در إيفيب وهاش سآي أبكا ميا وسآي بلميانهوب لاناي ناكونا أغيداتيت وهاش إكوبيل إسرائيلي بيت ريانهوب نان تيكتيب إغمنيت وناناتو إديني تك راتيان موسى باريو دهاي تون باتو تمتيني جلاي وانقونا هيتوكنا تماريت إدي تون تونا وانقونا سويابو غالكا بارو اوكنا يريوي تونا كستو دمبيلت تونات تخيماتيوكنا إفن اودهي غالناي دهايكا مالو لتراوة تراب يكسان ديا بيده إسرائيلي تونا تسوم ميانت إدين قادي قدانا إدبلنا أري
Guadi shalikna. Bara litraye abbiriano ben igudana idibil winnet gudana yaksab kiki. Shalikna idibil winnet shalikna yaksab kiki. Galka tona tihirwet idibil. Malia Musa bareod hai batiso fajirokik Nathan badibina idi. Lakin gwadi bareso Musa sinakrab kikin. Nat gad are fajir okik idibin. Lakin batu dob tikai tidmi. Aflay Musa bareso yasi. Fajirka are galka tona tihruwet idibil. Are tuin timbe bodor batu mayasamti. Ombi asagura sureka maludora gwidakana idibilna. Nafarka fadik litrawa tarabwa idibilna. Odhai surkina are eani tontona musab soya. Baru bareodhai tontona onkwana soyabu. Fajir finaniti pekati onkwanai tagegat sapti. Afilai tona ikam tiednet kimina. Tona itak tiednet tikwina. Tona timanit divina. Are oma okik dasana diabedi. Afilai bara Musa soyanet tunatit fajir okik idibin. Bet batu are dob akat kiti. Tari dimiat kiti. Musa amsi tamana. Amsi onkwana idhai saptu. Amsi vhashi ki Nathan imar kiddina. Asagur bi dibilna. Lakin ombi asarama tosab Nathan dai kiddi idi. Udhai gwadi tosab idbilni jillai ifirana. Lakin bara Nathan mirab kikin. Malia onkwana Musa idhai nador okik anib ibhaliwa tiwasewa sinikar kiddina. Onkwana tosab hihokna iginokna hoi ina. Onu sabbi are. Ombi wasagwira malu bei hadi inihokna. Ombi wasarama are galka uminio esitet tonatu. Galhan bafirana idi. Shauti udai ombi wasarama finian. Israeli timari manna isimna. Batu erat harroit habba titetu. Tauti damat. Tidambotet are tamti. Musa tontona onkwana soyabu. Mannai malu litra yaksanat harok inib utasi dhai divina. Aflai ani barekna masire afirhob umingai barekna tamsaneb yadi rena diabedi. Aflai Musa haroni dhai. Karorat yaksat mannai abar gal hoy iya. Malia onkwanai suri dasa. Harok ini otasi dhai dasamini idi. Onkwana Musab soyanet tunatit harun mannab tibadhati suri dasiya. Aflai dasami tindi. Israeli mannab fadik tamun haula tamian. Tikokani tihash eaneb okik tamian. Kananeb hidud iktimneb okik mannab tamian. Benu damanib tuda abar hai abbaryanet taguk litra tikti. Ufasilu tamna sarama. Kassai Israeli sini mingai beryanit onkwana. Soyanet tonatit hashgalnai werbeti kakoshamian. Malia rafidimi kokiana. Lakin bentoi udhai guiniam kihaina. Aflai udhai Musab imhasaina. Yam kwanaib hiyahun idin. Musa nanhoi timhasinahib. Nanhoi are onkwana jerrabtena idi.
لكن برا ونيت ياويت هوي داتيت موسى كي اشكيميانا مسري نانوي تسفر اهون هننوا ارينوا اريونوا ياويتي مدارين هريوهن ادين مليا موسى وانقنا ايدهاي سيليليا او نودهي كاكاواري برا اني رجموت دهاي امر ادي انقنا موسى ايدهاي اغوبي اودهاي سوري هيريرا تكوليتوك اونيل يم هاي تيتيت يكسا اسرائيل اسوركناي غالب جيبوك هاي جيغا اني هوريبيب ايفيب اوليلاو كي سوروك انجد اندي باروك اوليلاو تا ايام است ساسيوين شاوت اودهي هوي قوين ادي افلاي موسى اسرائيل اسوركناي سوري بيت تونا ادي اسرائيل ياسينيت وانقنا جربيانا وانقنا جيبون ايفهن كهاي ادينيت بين اومين موسى اري مساهو مريباو اسم مساه جربتيب ميادو مريبا امسوياب ميادي أماليك إيانيت رفيديم إسرائيل في ناسميان موسى جوشوا إدهاي إدهيسون داب قدب واسات أماليك في ناسمت جلاي هاي فرع ليت وقواسانايت كولي وإيو هاي وكمبوليكي إنجد أنده إده أفلاي جوشوا موسى سوينت توناتيت أماليك في ناسمية موسى و هارون و هور و أري وكمبولي موي ريويان موسى تقوليتو أست أبيكوب إسرائيل أنسرامين لكن تقوليتو ناتي دوميسي بودور أري أماليك أنسرامين موسى واي إغويو برا أويب يكسيانيت بريو وهي داسيان برو هن واوي كي است هارون و هور و هن بريه ياي است ابكن قال كدر قال ابكن افلاي توين دبتانيب اوكيك بريه ياي است ابكن افلاي جوشو يا مليك ديش ادي اقرب مليا وانقنا موسى ايدهاي تون تونا مكساسيب كتب باتو شامي تندي إباكي جوشيو أبهن سماسيو أني أماليك تشاني تبريت ويسي ونيت كتسي أندي إدي موسى كراماتي مين إدي رايت ونقنا أنسريني هب اسم برو ونقنايت هدايتي دهاي أيب أستي أبكنا وانقنا يا ماليك ديماب تاس تاسي في ناسامي اندي ايدي اني ندهيوني داينا نسريوكنا كوبيت تناتيب امباليب تمفرتيب ندي تونة نسريويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينك شالله هوي تميرنا اتونا امباتو امباليب هوي ندييتو اري سؤالوا رات تيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امبريو امبالي بمسيو داينهون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. دعوة ليك تسمع موضوع مهم جدا عن أهمية النظافة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035976655 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تتكلم في المجتمع، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتينيا أصفو ورقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوعا كامي.

0: Mwen kwenye potan ak hawa, denan tayo mwen den bela ez kenz yon di. Mwen awa elan nou kokul potan ak hawa, batar ray. Mwen aluna kwa di iting ken sikine skasul, ne ken sikine njaso, asa kasul tu lay, ane wabra potay. Duo nan din sikin duru yang, asing din kor yang, din beri yang, apaski gamma ya bayi te, dora ana yundu odin jaro alin giga men fa na namay ne king coming kali to lelaiba ne elemitil ase in angil kali ya kalu asa kola ke kalun kola kya kolba ja nus kurup tong kring aginya kalu kikem kolang kiden direng ni kya ko walan kalon kan de ngoren kwa kale si ona do ka wai batogi wai nga o kin ba aran si ayanga piringa we jo dok ba dok surle jen ni mu sung ni me ilai na dai ngoren kwa asan kan kwa kan o kien patai ni kie na patai
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0235976055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برامجنا بلغه الفور. دعوه ليك تسمع موضوع مهم جدا جدا، قصه في العهد الجديد بتتكلم عن واحده اسمها نعمه، واحد اسمه بوعز، والقصه كمان فيها حوار جميل جدا جدا، دعوه لكم تسمعوها.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية لعنة الله تكوين أصحاح 3 من عدد 14 سلسلة اكتشاف الله.

0: كيف يا شباب؟
1: يا سرب
0: الله ليلة انت عارف محاضرات ده لغو ما عارف هذا الشيء
1: يا اخي انت ده اول يوم في الجامعة الغفير ذاته ما قاعد
0: وما هو لاحظ شنو يعني
1: ما معلو صديق
2: انا غايت يوم تتلقى المحاضرة دي يا الله
3: بس يا ايمن خلاص صحن بوش من يدك ما يد
1: انت اصلك بتحب بس. الميتة
3: لا لا خليه بس محاضر
1: انا كان بدي اكتب بوش بس
2: كذا خليك هي عزمان الشاي وتيتك ليها صاحب بوش بكت زميلي صاحب بوش انت
3: لا انا بوش وكندي كله في وقت واحد لا لا يا اخوي خلينا احنا في البوش بتاعك ده بس
0: الليله موضوع شنو الليله
1: بعد ما ناكل كده خلونا ناخذ الموضوع ولا شنو هذه بعد ذاك نمشي نفطر كده بمزاج بوش
3: اهم حاجه نثبت الكلام ده
1: اها ما عندك مشكله
2: ما في مشكله انا ابقى راجل تب شفت بوش لما تامنه كمان
1: خلاص اها الليلة يا اخوانا الليلة الموضوع شنو ولا انتو نقاشكم ولا شنو عليك الدور الليلة هادية
3: الليلة الايات اللي اخترتها طبعا احنا حنكمل في الدراسة بتاعتنا اللي بديناها لنا فترة دي حنمسك في تكوين من 14 لحد 24
1: حنكمل على النقاط الجميلة اللي علمناها المرة الفاتت
3: اكيد يا اخي على فكرة فرقت معاي حتة المسؤولية الحتة بتاعت الاعتراف والطاعة وكمان قدر شنو انه ممكن انا بيدي ممكن ادي ابليس فرصة في حياتي عشان ما يدخل الخوف فيني وانه ابعد حتى ما اعترف لربنا خليه اعترف للناس اللي من حولي
2: فعلا يا هادي وانا فعلا كان زي ما قلت لكم مرة فيها حاجة عجبتني انه الله يفتش علي حتى لو انا خاطئ الله قاعد يبحث علي ده حاجة رهيبة جدا أثرت معي كتير جدا بكل صراحة
1: قلت لي هذه حدك لنا من كم؟
3: في تكوين من 14 لحد 24
1: تكوين 3
0: تمام
1: من 14 لحد 24
3: تمام فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يزحق رأسك وأنت تزحقين عقبه وقال للمرأة تكسيرا أكثر أدعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود وضع آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصا من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحدا منا عارف الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة
1: يعني في بداية كده طوالي بدأ أمر من الله فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونا أنت مع جميع بهائم وجميع وحوش البرية
2: يعني أول لعنات حصلت صح
1: بس أول لعنة
2: ذكرت في الكتاب الله لعن الحية وبرضو قال لآدم ملعونة الأرض تكون بسبب تخيل الله في أول حلقة خلق كل شيء حصل نتيجة الخطيئة ملعونة الأرض بعد الثاني قال لحواء كان قال
1: أي هو يتكلم مع حواء في حتة بتاعتي إنك أنت يعني حتحبلي بالوجع وتلدين أولادا وأنا حتى اشتياقك دي كمان قصة يعني نقطة مهمة أنا يعني محتاج فيها كمان أفكر إلى رجلك يكون اشتياقك هو يسود عليك بالرغم إنه في اشتياق لكن هو اللي حيكون المسيطر عليك حيكون
3: تخيل معي إنه حواء كانت حتنجب أطفال حتجيب الأولاد والدليل على كده البشرية الهسي حاليا قاعدة إلى تاريخنا دلوقتي وفي كل يوم بيجي طفل جديد كانوا حييجوا لكن حييجوا بطريقة تانية كان في ألم للولادة بس ما كان الألم مضاعف بالطريقة الحالية موجودة ده بسبب الكسر بتاع الوصية الجبالي خداه ليهم إنه ما يقربوا من الشجرة. دي حاجة. الحاجة الثانية اللعنة اللي تكلم عنها بتاعة الأرض، رغم إن الأرض ما عندها كان دور في إنها تغلط أو كذا مع الله، لكن بسبب الغلطة اللي حصلت عشان آدم يتحمل المسؤولية عشان يبدأ يشتغل الغلط اللي هو عمله يبدأ يجني عشان يتظبط أو يصلح، لازم يجرب لازم يعمل، هو مع أنه كان بيعمل بس ما كان في مجهود.
1: وحاجة تانية يعني أنا بشوف هنا برضى هذه، يعني ليه هسي تصدقي الذي كان بتحس في عداوة ليه هسي بين الإنسان والحية، اللدغ بتاع الحية ليه هسي للإنسان، يعني في لدغة بتاعت حية قاتلة جدا وممكن تقتل الإنسان، يعني زي في عداوة بدت صارت بين الإنسان والحية. ولا شنيا سر برايك شنو في القصة لو أنت قدرت تحكيها لنا كده بطريقة بسيطة وكده؟
0: يعني ربنا جاب يعني كل التعب وشدي طبعا جاي من حتة إنه الإنسان غلب بغلط الأول، يلا بعد ذلك ربنا رتب له، لأن نينا قلنا إنه أشياء بتاع الله بيجي بالترتيب
1: بالضبط،
0: يعني كده نينا نشوف كل الحاجات جاي بالترتيب لغاية ما نينا وصلنا بحتة إنه شنو كل شيء البصرين هالسي أنا عنده علاقة بجسد آدم،
1: جسد آدم بالبداية الغلط اللي عمله بسبب لعنة الأرض بسببه في عداوة بقت صارت بين الإنسان والحية. يعني حتى زي ما قالت هذه في الحتة بتاعت الألم بتاع الولادة بتاع المرأة، يعني شوف المعاناة اللي بتعيشها وهي في الفترات في المراحل الأولى، يعني ده كله بسبب منه الطاعة بتاعت حواء للحية.
2: لا أنا أكثر حاجة إيجابية عجباني في المقطع ده إنه وصنع الرب الإله لآدم امرأتي أغمس من جلد وألبسهما، رغم الخطيئة رغم اللعنة ملعونة الأرض بالوجع تتألمي ملعونة، لكن ربنا برضو تاني رجع للإنسان وصنع أغمس من جلد، حاجة رهيبة جدا. يعني والشيء الثاني مثلا انه ربنا قال هو وزن الانسان قصاره كواحد منا عارف الخير والشر، بعدها قال والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيى الى الابد. انا في رايي او الحاجه اللي بحس انه الله ما خايف من الانسان قدر ما انه خايف على الانسان. قال يا اخي افضل انا انزل وبعدها وما كده خط حرس للشجره عشان ما إنه يفكر أو للجنة ولا للشجرة، هو
3: للشجرة
2: وأخذت له حرس عشان ما يجي إنه يصنع شيء.
3: ما تنسى إنه هو قرب من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر،
2: بالضبط
3: بقى عارف إنه ده في شر وفي خير،
2: بالضبط
0: ده هنا
3: يعني في طريقين
0: ما نظر ربنا ذاته شنو يعني إرب إنه إنسان ما عنده الطاعة عشان كده يعني بيعمل حساب، لأن ما بخاف منه لكن بيعمل حساب منه عشان تاني ما يخونه زي ما هو عمل فيه المرة الأول.
1: هل يا إيمان برضه في الحتة بتاعت إنك أنت زي ما قلت في الحتة بتاعت إنه العلل، يعني حتى رغم إنه حيجي كالعادة الإنسان حياكل منه لكن حيعيش في الجسد رغم إنه حيكون في ضعف حيكون في
3: دي النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها سرب هو قطعني فيها، إنه شجرتين موجودات في الجنة الخير والشر والحياة كل واحدة على جهة، قرب من شجرة معرفة الخير والشر بقى عارف للشر والخير خلاص، بعد شوية حيجي يقوم يفكر حب الاستطلاع الجبالي كان عنده كمان بيجي يخليه يمشي يشوف الشجرة تحت الحياة كمان يجربها ياخد منها. التعبير يعني انه الله ما بيخاف الله ما بيخاف من انه الانسان يعمل حاجة تضر الله، لانه الله اكيد يعني بعيد عن الفهم ده وبعيد عن الحاجة دي، فخايف على منه زي ما قال أيمن إنه خايف على الإنسان نفسه، يعني دي كمان لوحة تانية مبدعة جدا، يعني قدر شنو الله قلبه معانا. يعني
0: هنا بس أنا كان زي عندي سؤال كده بيقول الله جاب الحرس حطاه هناك، يعني ده يأكد لنا يعني شنو
2: يعني انا ما انا على حسب الشيء فهمه انه ربنا إنه ما دار الإنسان يغلط تاني، ربنا يمكن إنه ما دار آدم تاني يعمل نفس الشيء سوا، عشان كده قام عمل حرس عشان يحمي الإنسان في النهاية. وكله لو جي شفته كل الحاجات دي لمصلحة الإنسان في الأساس، طردوا، لبسوا أغمسة، حمل شجرة، يعني كله في النهاية
3: ده دليل على أنه هو ما داير يمشي كده حتى، يعني ما يعيش السبهلل زي ما بنقول. لازم تكون في قوانين، في حدود، في كل حاجة. يعني زي ما قبل عرفنا أو في الحلقات كلها اللي إحنا قلناها الثلاثة دي، إنه الله إله بتاع ترتيب ونظام. أنت يدوك، طبعاً إحنا شاطرين جداً جداً في الكسر بتاع القوانين والنظام، يعني حتى لو لاحظنا في إشارات المرور الحمد لله في العلامات بتاعت ما ترمي أوساخ، ما تمشي هنا، ما تقف هنا، ما تخوت هنا، ما كله إحنا بنكسره، ما عندنا إشكالية. فالله عايزنا إحنا نمشي، لأنه قال إحنا شبهه، عايزنا نمشي بنفس النظام، نمشي هو ما جابرنا عشان نمشي، لكن أدانا طريقة جميلة، بس إحنا يهول بنعمل الحاجات دي.
2: بالضبط.
1: أوكي شباب، زي ما إحنا بنواصل في النقطة بتاعتنا، تعالوا ما بعد كده، يعني زي ما بنشارك كل مرة، نشوف الله وين في النقطة دي، وين يعني بنحس حضور الله أو وجوده في المقطع اللي إحنا قريناه.
2: إله محب، إله بيهتم أنا بالنسبة لي إنه يعني الله محب، الله بيهتم بالإنسان، زي النقاط اللي قبل شوية كنا ركزنا فيها إنه حاول يحميه عشان ما يغلط تاني، لبسه أغمسة من جلد.
1: الحتة الثانية عكس دي شنو؟ الأمر بتاع الحكم بتاع اللعنة، الكلمة بتاعت إنه يعني عاصوا أمره. هنا أول حاجة بيقوله فقال الرب الإله للحية أنت ملعونة، والحتة الثانية هناك آدم، والثالثة شنو؟ حواء.
3: وننتبه لأنه هو عادل ورحيم في نفس الوقت.
2: يا أنا كنت أدري أقول في النقطة دي، هذه يعني في المقطع ده وضحوا لنا اثنين، الله العادل
3: الرحيم
2: والله الرحيم. الله العادل أنت أخطأت، ملعونة، ملعونة الأرض، أنت حتتألمي، أنت حتاكل بعد جبينك، أنت ملعونة أنت ملعونة. لكن الله المحب البسم أغمسة من جلد، خط حرس عشان ما يجي تاني يغلط. يعني فعلا المقطع ده بيبين لنا صفتين مهمات جدا في الله، الله المحب والله العادل، دي حاجة رهيبة جدا طبعا.
1: ودورنا هنا الإنسان بيصير فيه شنو؟
2: هنا الإنسان صعب جدا جدا مرة واحد.
0: يعني الإنسان طبعا يعني كسر
1: الوصية والقانون،
0: وبعدين عنده أخطاء كثيرة جدا. ربنا عشان كده بيعمل له حساب، يعني عشان هو يكتب له بعض القيود وبعض القوانين عشان يتابع هذه.
3: لأنه مرات إحنا ما قاعد نمشي بالمسؤولية، يعني ما بيكون خدين الحاجات دي وماشيين بها. يعني
1: هل في حتة كمان تاعت الإنسان بيصير هنا إنه حيتألم إذا كان بالوجع، حيتألم بنتيجة الخطأ بتاعه،
3: زي ما ظهر لنا المرة فاتت الخوف، هنا ظهر لنا الألم
1: بالضبط كده. هنا
3: إنسان المتألم.
2: وفي حاجة أنا بشوف مرات كتير جدا أن إحنا بنجهلها، بنمسك في صفة الله مثلا الرحيم كبشة، وبننسى إنه في عقاب. يعني مثلا عادة في حياتنا
3: ربنا
2: يسامحني، لكن شوف رغم إن الله بيحب الإنسان، زي ما قلنا الإنسان غلط، الله حصل شنو؟ يا حواء انت تتألمي، يا آدم انت بعرك جبينك، يا مال، يعني في محبة، لكن أنا لازم أتألم، لازم أدفع الثمن بتاع الخطيئة اللي أنا عملته.
3: هو عموما يا أيمن رسم الحدود جميل جدا جدا، والله في المبدأ ده علمنا اليوم أنا أرسم حدود وأعرف شنو أنا ما أدعد عليها بتاعتك، حدودك ما أجي عليها ولا أنت تيجي على حدودي. ده ما معناته إنه أنا رافضك، ما بحبك، ما عايزك، لا بالعكس، أنا بحترمك، أنا كده بقدرك، أنا كده عايز أكون معك لما تكون في حدود. بس لما تبقى في كسر للحدود اللي بيني وبينك، بتبقى في مشاكل اللي بتنتج بعدها شنو؟ العقاب. والعقاب ده أنا أتحمل المسؤولية بتاعت إنه أنا عملت كده، لازم أتحمل المسؤولية.
1: دي برضه فكرة كويسة جدا. في الحتة الإضافية الثانية اللي قال فيها أيمن، نقطة بتاعت بننسى الحته بتاعت العقاب، يعني بنفرح كثير بانه هو رحيم، لكن بنهرب من الحته بتاعت التاكيد بتاعت انه هو شنو هيعاقب. الخطا يعني مقابله في عقاب، وزي ما قال انه كثير بنمل الحته بتاعت هو رحيم وغفور وكده، ننسى النقطه الثانيه بتاعت العقاب بتاعته.
0: وانا داير ارجع للالم طبعا، الله كتر الالم دي برضو عشان الانسان يتذكر بانه عشان ما ينسى. ده انا حسي لما تشوف كل الناس زور لما يكون كويس كده بيعمل حاجه، لكن لما يجيه مرض شويه كده دوله برجع قدر يسلي ويسوي كده، لان الالم ده برضو يعني بيخلي
1: يتذكره الخطا بتاعه.
4: لو كمان لاحظنا برغم الحته بتاعت انه في عقاب خطاه الله كان للحيه او لادم او لحواء، لسه في صلاحيه كانت لادم سمى مرات حواء
1: بالضبط.
4: يعني ما قال لي
2: ايوه انا عندي سؤال في النقطه دي، ليه ادم يعني انا بس بسال بكل صراحه، يعني ما عندي اجابه لكن انا بسالكم نفكر مع بعض، ليه ادم ما سمى زوجته حواء قبل الخطيه، سماه حواء بعد ما حصلت الخطيه واللعنه؟
4: ما تنسى باقي الكلام، يعني ام كل حي، يعني هي كانت في جنه عدن ما كان في ولاده لسه، الولاده جات بعد الخطيه. لو انتبهنا للحته دي، انا بس ما بعرف الشباب التانيين هيثم وسرب رايهم شنو.
1: انا ده سؤال غريب، يعني سؤال ما يجعل بالي في، لانه الرد بيكون شويه صعب، يعني مش صعب لكن يعني انا ما قادر. لكن بشارك يعني حته بتاعت ان هي من كل حي، يعني من هناك بدت الولاده، من هناك هي اللي تبتدي بالخليقه. ها يا اخوانا شنو في ترنيمه الليله ولا
4: نتجه للفته؟
1: لا لكن يعني انا مجهز لكم ترنيمه نمشي نسمعها ونرجع ونجي نلخص النقاط بتاعتنا.
4: ممكن.

0: يا الليلة كان الترنيمة دي يعني جميلة جدا. ودارين نرجع بالحتة بتاعتنا، دارين نرى، دارين نشوف النقاط المهمة يعني بالحتة دي.
1: غدا في حلقة الليلة دي كلها غير انه الانسان كسر الوصية والنتائج بتاعت الخطة بتاعتنا، وفيها بنشوف اول مرة
2: أول عقاب
1: فيه الله بينفذ التأكيد بتاعتنا،
2: أو أول عقاب على تاريخ البشرية
1: بالضبط كده، ملعونة. يعني كلمة صعبة جدا، يعني الليلة أي زول بيخاف منها ويقول لك الزول ده ملعون أو حاجة بشكل
2: مش كمان ملعونة، بس يعني أول قاضي يصدر حكم في تاريخ البشرية. أنت كذا، أنت تعيش بالألم، أنت تشتغل بالتعب تجني، انت ملعونة، تمشي على بطنك، الارض كمان ملعونة بسببكم. يعني النتائج زي ما قلت يا هيثم اللي ترتبت نتيجة للحوار اللي حصل او الغلط اللي حصل ده كله، بعد ما كان في نعيم، كان في راحة، كان في قرب من ربنا، كل حاجة انتهت بسبب
1: الحاجة. كمان انا يعني زي تكوين ثلاثة ده بداية تطبيق قانون الله
2: الشريعة
1: عدل الله. يعني عارف يعني ده يعني أي زول يعني هسه ممكن لو جقر وركز ده أول بداية بتاعت عدالة الله للإنسان وبأخطاءه،
0: والنفس الوقت كمان يعني رغاب بتاعه.
1: ودي كمان من أو يعني دي الحاجة بتعلمنا كمان في النقطة دي، أول لعنة تتم على الحيوان. يعني أول حاجة في حتة خلق الله الحية هي أول حيوان اتلعن على وجه الأرض. يعني نقطة مهمة جدا نتعلم.
3: كويس انت ركزت في النقطة دي، لكن أنا تاني دار أرجع نركز برضو في النقاط، دار أركز في النقاط اللي هو الله المحب حتى وسط فعلا تكوين ثلاثة دي العناد نزلوه خدوا سيف حرس كل حاجات يمكن تخوف الحاجة زي دي، لكن برضو الله بين لنا محبته، البسم أغمس من جل صح؟ الله خط حرس عشان آدم تاني ما يجي يغلط نفس الغلط، يأكل زي ما قالت أختي هذه
1: بتعب
3: شال من شجرة معرفة الخير والشر، ما يقوم كمان يجي يشيل من الشجرة بتاعت الحياة. يعني ده بيّن لنا اهتمام الله ومحبة الله، دي حاجة. والنقطة الجبال برضو ركزنا فوقها، أنا برضو يعني نتي إنه أتذكرها دائما لحياتي برضو، إنه أنا لو عملت الشر أنا أحصد الثمن. الله غفور رحيم، أي ربنا غفور رحيم، لكن برضو في نفس الوقت الله عادل، لازم في ثمن يدفع للغلط اللي أنا بسويه،
2: وإلا الحياة بقت جايدة.
3: بالضبط كده.
1: نضيف كمان في الحتة دي إنه زي ما قال الحتة هو عادل، بس كمان في الحتة دي بدي فرصة للإنسان المحكوم عليه بالإعدام أو المحكوم عليه الحتة دي إنه هو كمان يديك رحمة، يعني في وقت يعني أنت ما لاقي فيها يعني شيء بيفرق
2: مكان تمشي عليه،
1: لكن في وقت من الأوقات هو كمان هنا في الرحمة بتاعته. يعني ممكن في قاضي بيصدر عليك الأمر لكن ما يدي كمان النقطة الرحمة اللي قدمها لي.
0: برضو أنا حاجر أنا اللي أصل بأنه الله قتل الإنسان عشان يكون مسؤول نفسه ويكون مسؤول بالكون، يعني
1: بالضبط توكيل المهام يعني
0: وكلوها يعني بأنه ما أنه اللي شوفوا اللعنة، لكن لسه الإنسان هو الرب عايزه عشان يكون هو شنو يعني مسؤول.
1: نقطة بتاعت حواء برضو مهمة جدا، يعني بتعلمنا حاجة تانية، لأنه بالوجع وبالألم بالرغم أنه هذه في البداية ذكرت أنه كان برضو كان في
2: كان في أطفال حيجوا، كان في بشر حيجوا، لأنه لو جينا في الأول قال لي آدم
1: أكثروا
2: أيوة أملوها، يعني كان
0: لأنه كان ما عنده العيال ما نادر بيار هيج.
1: نقطة مهمة جدا، حاجات كثيرة بتعلمنا في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة.
2: قانون ما في كسر معناته البوش حيجي
1: ياسي خلاص
2: على حسب الاتفاق.
1: البوش وشاف المحاضرين جو وشكله كده فيه محاضرات
2: يا أمي، ما في محاضرات بس ده ساي جوتك كده يعني ما
3: الليلة الدكسة أكيد البوش بكرة يا أخوان، نخلو الليلة البوش بكرة.
2: معقول الليلة عطلة وإحنا ما ناكل بوش؟
1: لا ماشيين ناكل إحنا عيد
3: يلا خير يا شباب. يلا. أوكي طيب. نمشي للبوش إن شاء الله.
2: لا قبل ما نمشي تذكروا إنه الموضوع ده لازم نشاركه مع ناس تانين.
3: بالضبط بالضبط كده.
2: يلا يا جماعة خلاص نمشي.
3: يلا يا جماعة.
1: فتحتوا نفسياتنا راحكم نقول.
3: أوكي.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

سلامات ومساء الخير على كل الأحباب، على كل المتابعين اللي دايما بيكونوا موجودين معانا من الساعة 5 للساعة 6 مساء، أكيد في حوشنا الكبير نتونس وكمان نستمع للترانيم الروحية. حباب كل زول فتح الراديو هسه ومستنينا، بقول لكم أهلا مرحب بكم في أمسيات جديدة متجددة بترانيم جديدة وكمان موضوع جديد. أهلا بكل زول كمان بتابعنا عبر الستلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم ومساء جميل عليكم. والبتابعنا على الابليكيشن وعايز ننزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفه ويعني المحببه جدا جدا لنا علامه الجبنه. اذا مستمعين الاعزاء يعني ساعه جديده ورحله جديده حناخدها مع بعض فيها بركه وكمان فيها اكيد ادراك ومعرفه جديده. تعالوا مع بعض كده، نسيت ارحب بكم، انا ايناس اسماعيل بكون معاكم دائما عبر الميكروفون في ساعه سمر. اذا اعزائنا وكمان اعطر التحايا واجملها من الفريق العامل، بتمنى لكم امسيه جميله وطيبه. تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لاولى ترانيمنا ونرجع لبرنامجنا، خليكم قريبين، واذا عندك اي ترنيمه عايز تطلبها راسلني على رقم الواتساب 00357976563 واكيد حكون ممتنه لكل زول بواصلنا وكل زول بتفاعل معنا. تعالوا نستمع لاولى ترانيمنا.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا سلام فريق ابن أكوش، زي ما بنقول دائما بتحفنا بالترانيم الروحية الجميلة، وترنيمة بلاقيك في الضياع مرسى ترنيمة يعني بتخلي كل الأبواب المتقفلة كده تتفتح، لأنه حضور ربنا هو المفتاح الوحيد اللي بيفتح كل الأبواب المغلقة. عشان كده ربنا ما بينسانا حتى في أصعب الأوقات، هو بلاقينا وبيضمنا بحبه وبسلامه، وهو يا هو خيارنا الوحيد وملاذنا في الزمن الغدار ده. إذا تعالوا مع بعض برضو نستمع لواحدة من الترانيم الروحية الجميلة مع المرنم ماركو كوش أو ماركو حسين. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم.
2: يلا نتلمنا

0: انت الوعد.
1: الجاي اجمل، خليك عندك شويه صبر وخليك متوكل على ربنا، لانه ايده قويه وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، انت بس اعترف بالخطا وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات اكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقه متوكل على الله، اكيد حتنجح.

ماركو ربنا يبارك حياتك دائما ويزيدك أكثر يعني بجد ويعوضك أضعاف وأضعاف بكل يعني خدمة أنت بتقدمها، بكل كلمة أنت بتكتبها، بكل لحن أنت بتعمله عشان الترنيمة السودانية. عشان كده لما قال ماركو تلمينا بالفرح جيناك، دارين نقدم لك أجمل ما عندنا. دائما لمة الأفراح هي لمات جميلة ومفرحة، يعني الزول بينسى كل همومه وينشغل بالناس الفرحانة، وحتى بحسنا بنفسه إنه ذاته فرح معاهم حتى إذا كان ما بعرفهم. عشان كده يعني بجد ربنا يملى دائما قلوبنا بالفرح وبالسعادة وبالمرح محل ما كنا ومشينا. مساءات جميلة عليكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وأكيد موضوعنا الليلة موضوع خفيف وجميل جدا جدا، لكن طبعا يمكن يكون تقيل على ناس المروا باختبارات ممكن تكون صعبة. الليلة موضوعنا يعني اقتبسته كده من زملائي اللي بيقدموا برنامج صباح بلدنا، وعايزين كده نتحاور فيه شوية وكمان نشوف يعني هل الموضوع ده يعني بياخدنا لأبعاد بعيدة جدا جدا لحد ما يسبب لنا أمراض ممكن إحنا ما قادرين نشفى منها، لأنه هو ما مرض جسدي هو مرض نفسي. منو البقود حياتنا؟ يمكن أول رد حيكون أنا، طبعا أنا البقود حياتي. أنا عارف عزيزي المستمع عزيزتي المستمع إنك أنت ممكن تكون بتقود حياتك، لكن لو وقفنا كده مع نفسنا شوية حنلقى إنه مرات كثيرة قراراتنا ما بتكون طالعة من قناعاتنا، وإنما من خوفنا من كلام الناس أو من رغباتنا يعني إنها تترفض. مثلا كم مرة لبسنا حاجة عشان الناس، وكم مرة سكتنا يعني عن رأي عشان ما زل يعني يفهمنا غلط أو ينتقدنا، وكم مرة اتراجعنا عن خطوة كنا مقتنعين بها بس لأنه سمعنا عبارة الناس حتقول شنو خلينا. العبارة دي بالرغم من إنها قصيرة لكن أثرت في حياة ناس كتار، يعني في حياتنا اليومية بنشوفهم. في زول يعني غير تخصصه يعني بسبب العبارة دي، وفي زول ضيع فرص كثيرة بسبب العبارة دي، وفي زول عاش سنين ممكن تكون طويلة وهو بيحاول يرضي كل الناس، وفي النهاية اكتشف إنه تعب والناس برضو ما رضت عنه. يعني بجد مفارقة صعبة شديد، يعني انت بتكون شغال عشان ترضي الناس لكن انت بتتعب والناس برضو لسه بتكون ما رضت عنك. والحقيقة اللي بنعرفها كلنا انه الناس آراء ممكن بتتغير، الحاجة اللي بيمدحوها الليلة ممكن ينتقدوها بكرة، والزول اللي بيشجعك الليلة ممكن يكون أول واحد يحبطك بكرة. عشان كده السؤال يعني الماشين نتناقش فيه الليلة يعني هو مهم جدا جدا، هل الناس هي هل بتقود حياتنا ولا نحن اللي بنسلمهم يعني المقود بإرادتنا؟ نحن ما معنى يعني إننا نتجاهل الناس أو ما نسمع النصيحة، يعني ما قصدنا كده، لأن النصيحة الصادقة نعمة والاستفادة من خبرات الآخرين برضو حكمة، لكن في فرق كبير بين إنك تستفيد من رأي الناس وبين إنك تخليهم هم اللي بيرسموا لك طريق حياتك. عشان كده في لقاءنا الليلة حنحاول كده نفتش عن الإجابات ونشوف كيف ممكن الإنسان يسمع للناس بعقل ويستفيد من نصايحهم، لكن يظل السؤال هو عن يعني منو المسؤول عن قراراتنا، لأنه في النهاية أنت اللي بتعيش نتائج القرار من الناس. عشان كده أعزائنا المستمعين مع الافتتاحية دي يعني حبينا كده نفتح موضوع يمكن يكون بقى يعني شائع جدا جدا، الواحد ذاته مرات بقى ما يكون عنده قرار يقول لك يا أخي كده أنت شوف لي أنا أعمل شنو. فعشان كده إذا أنت عندك تجربة عن الموضوع ده أو عايز تضيف أي نقطة راسلني على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 39 9، ده رقمنا على الواتساب وأنا مستنية مشاركاتكم.

أكيد تعالوا ندعو ونصلي على فضاءات المحبة على راديو سمر. إذا عندك أي طلبة صلاة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إحنا مستعدين وعندنا فريق من المتابعة ممكن حيكون بتابع ويصلي معك. إذن رسل لنا طلبتك على رقم الواتساب 00-35-79-76-55-35-9، وحيسعدنا جدا إننا نكون بنتشارك معك. شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة 200 يا زمن يسوعنا يجي ويحين، يعني بيقول يد الأمان وسط الظلام نور في دروبنا يا زمن يا سلام، أكيد لأنه هو النور الحقيقي اللي بينور لنا الظلمة بتاعت حياتنا. وكنا بنتكلم قبل الفاصل في موضوع مهم جدا عن منو اللي بيقود حياتك، وده السؤال يعني اللي حنتكلم فيه هسه، منو فعلا اللي قاعد يقود حياتك؟ والسؤال ده عزة يعني نفكر فيه كلنا كده بأمانة. لما نصحى يعني من الصباح ونقرر نلبس شنو أو نشتغل وين أو ندرس شنو أو حتى نتكلم كيف ومع منو، هل القرارات دي طالعة من قناعاتنا؟ ولا مرات كتير بتكون يعني بنفكر في سؤال واحد بس، الناس هتقول شنو؟ الحقيقة إنه تأثير الناس علينا أكبر مما نتخيل. ممكن الزول يكون مقتنع بحاجة لكن أول ما يسمع تعليق سلبي يتراجع ويعني يتنازل عن التصرف أو الكلام أو أي حاجة كان هو عايز يعني يعمله. وممكن كمان يكون عنده يعني حلم كبير لكن الناس ضحكت على حلمه، طوال شنو يدفنه قبل حتى ما يجربه. المشكلة ما في إنه الناس بتتكلم، لكن دي طبيعة البشر، الناس حتعلق وحتنتقد وحتشجع وحتعارض. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما كلامهم يبقى هو اللي بحدد اتجاه حياتنا. خلونا أديكم مثال. تخيل إنك يعني كده راكب لك عربية وإنت سايق يعني والطبيعي إنك إنت طبعا الماسك الدركسون وإنت اللي بتحدد الطريق، لكن لو راكب في العربية يعني كل زول مثلا يقول لك أمشي يمين، لا أمشي شمال، ما تسرع يا أخي، أقف شوية، وكل مرة تسمع لي زول وده عايز يغير اتجاهك وده عايزك تمشي بسرعة اللي هو عايزة وده دايرك تمشي يمين وده دايرك تمشي شمال، في النهاية يعني حتتوصل لشنو أو حتوصلوا لشنو كلكم أنتوا الناس القاعدين دين؟ غالبا ما حتوصلوا طبعا أكيد لأي مكان. ليه؟ لأن السواق في النهاية يعني حيكون اتلخبط أموره كلها حتكون جاطط مع الجوطة الكثير الحوله دي، وده الحاصل عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في حياة ناس كتار. كل شخص يعني يقابلهم ممكن يديهم رأي وهو يقعد يغير اتجاههم أو يغير اتجاه نفسه شوية شوية، وكده يعني المجتمع بيكون السيطر علينا، الناس بتكون السيطرت علينا، وفي النهاية يعني الناس دي بتلقى نفسها تايها زي سواقنا الجبال ده لأنهم نسوا يسمعوا لصوتهم هم. وبرضو لازم نعترف بحاجة مهمة، الإنسان بطبيعته بيحب القبول، كلنا بنفرح بالكلمة الطيبة وبنزعل من الانتقاد، لكن المشكلة لما تتحول حب القبول إلى حاجة بتسيطر على حياتنا ونبقى مستعدين نتنازل عن مبادئنا أو أحلامنا عشان نكسب رضا الناس، دي ياها هنا دي المشكلة. وهنا بيبقى السؤال، هل ممكن يعني في زول في الدنيا ممكن يرضي كل الناس دي؟ الإجابة طبعا أكيد أكيد أكيد لا، مهما عملنا حنلقى زول يعني معانا وزول ضدنا. لو نجحت في زول حيقول يا سلام تستاهل النجاح، وفي زول تاني بيقول يعني هو النجاح ده ذاته جابه كيف. فبتلقى الناس ما مبسوطة، في ناس بتكون معاك فعلا مبسوطة ويقول الزول ده محظوظ وما شاء الله عليه ويتهد وشنو، لكن ده، وفي ناس تانية في المقابل النجاح ده جابه بالصدفة، هو أصلا بيكون بتاع بخرات وتشفى والامتحان أصلا كان مكشوف. فتخيلوا يعني الانتقاد ده، يعني الناس ما حتسكت كده كده، ما حتسكت سواء عملت أو ما عملت. عشان كده لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس حتعيش طول عمرك بتجري ورا رضام، ما حتقدر توصل لأي حاجة. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الإنسان الحكيم ما بيلغي آراء الناس لكن بيعرف يخدها في مكان الصحيح،
يسمع 200 ويفكر يوازن الأمور وبعد ذاك يتخذ القرار اللي بيناسب قناعاته وقيمته، لأنه في النهاية القرار قرارك والنتيجة نتيجتك والمسؤولية مسؤوليتك. أها، رأيكم شنو في الكلام ده؟ لو عجبكم وعايزين تزيدوا عليه أي نقاط تانية قولوا لي وراسلوني، وأكيد أنا حكون طبعا مبسوطة جدا جدا بكل إضافة أنتوا بتضيفوها لنا. عشان كده حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تحية ود وتقدير لكل المرنمين في دولة جنوب السودان، يعني بجد بروعاتكم وترانيمكم وكمان ألحانكم الجميلة الرائعة، ولا يمكن يخلو حفل التسبيح من الترانيم الروحية بعربي جوبا أو الترانيم التسبيحية. إذا مستمعينا حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بعد ما عرفنا أنه مرات كثيرة الناس بتأثر في قراراتنا، يجي سؤال مهم جدا جدا، ليه أصلا بنخلي الناس تقود حياتنا؟ أكيد في زول يعني بصحى من الصباح ويقول أنا داير يعني كده أسلم حياتي لفلان، لكن الموضوع اللي بيحصل بالتدريج ده ومن غير ما نحس ده أكيد قاعد يحصل. ليه؟ لأنك أصلا أنت خطيت في راسك كده وقمت، أنا الليلة ماشي بس لفلان ده أناقشه في الموضوع ده والبقوله لي أنا حعمله. يعني أول سبب مرات بيكون الخوف من الرفض. الإنسان بطبيعته يعني هو اجتماعي، بحب يكون مقبول، وبحب كمان إنه الناس يعني تحترمه وتقدره. عشان كده مرات بنعمل حاجات ما مقتنعين بها بس عشان ما نكون يعني مختلفين عن باقي الناس بنعملها. كم واحد يعني بجد، خاصة خلونا كده نجي في الحاجات الطبيعية، اللبس العادي ده، كم واحد يعني لبس لبسة ما عجباه عشان أصحابه لكن لبسه، وكم واحد واقف يعني على حاجة ما كان مرتاح ليها بس عشان ما يقولوا عنه إنه هو زول معقد فعشان كده قرر إنه يعمل ده. كم يعني زول سكت عن الحق لأنه خاف الناس تزعل منه. الخوف من الرفض مرات بيكون أقوى من قناعاتنا. تاني حاجة التربية. من صغرنا مرات بنسمع عبارات قاعد تكون صعبة جدا جدا، الناس حتقول شنو؟ أعمل حساب يعني كلام الناس، ما تخليك يعني كده يعني زول بالطريقة دي قدام الناس، كل حاجة قدام الناس والناس والناس والناس. طبعا المقصود بالعبارات دي كلها إنه يعني مرات بيكون المحافظة على السمعة أو الأدب، ودي يعني قيم مهمة جدا، لكن المشكلة بتحصل لما الإنسان يكبر ويبقى كل قرار في حياته مبني على إرضاء الناس وما على الصح والغلط، ومع الزمن يعني بدل ما يسأل هل القرار ده صح بيبقى يسأل الناس هيعجبهم القرار ده ولا لا، هيعجبهم أنا عملته ده ولا لا. ليه؟ لأنه هو من صغير اتأثرت فيه العبارات اللي كان بقولها له، خلي بالك من الناس وعمل حساب الناس وما تخجلنا قدام الناس، كل الحاجات دي، وده فرق كبير جدا جدا. ثالث حاجة يعني أو يعني واحدة من الأسباب إنه مقارنة نفسنا بالآخرين. اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي بيجينا كل يوم بنشوف يعني حياة الناس، فلان اشترى عربية، فلانة اتخرجت، واحد سافر، واحدة اتزوجت، حياة الناس يعني العادية الطبيعية اللي بنشوفها دي، وبدون ما نحس بنبدأ نقارن نفسنا بهم، وفجأة قراراتنا ما بتكون عشان نحن دايرينها لكن عشان نلحق الناس أو نثبت يعني حاجة ليهم للناس ديل إنه إحنا ذاتنا بنقدر نعمل كده. لكن الحقيقة إنك ما بتعرف ظروف الناس ديل ممكن تكون شنو، ولا تعبهم، ولا حتى الصورة الكاملة من حياتهم. ورابع حاجة كمان، لما نكون ما عندنا ثقة في حياتنا، لما الإنسان ما يكون واثق في نفسه بيحتاج كل مرة يعني زول يأكد له إنه ماشي صح، ولو كل الناس دي يعني وافقوا هو بحس بالأمان، ولو واحد بس انتقدوا الزول ده بينهار تماما. لكن الإنسان الواثق من نفسه بيسمع النقد ويستفيد منه لو كان صحيح، ولا لو كان هو نظرته تانية للموضوع ده، وما بيخلي كل كلمة يعني تهز ثقته أو توقفه يعني وقفة مع نفسه عشان ما يشوف مردود الناس على الموضوع ده ممكن يكون شنو. إذن أعزائنا المستمعين، عرفنا يعني عن منو بقود حياتنا ولين إحنا بندي أساسا فرص للناس إنهم يقودوها. خلوك موجود معانا، وأكيد حنتابع مع بعض في فقرتنا الجاية الكتاب المقدس بقول شنو عن الموضوع ده، وحابة جدا جدا أسمعكم وحابة أسمع تجاربكم، وكمان يعني الحاجات الممكن كانت بتمر عليكم من خلال حياتكم اليومية. راسلوني وقولوا لي، وأنا أكيد حابة أسمع ومستنية مشاركاتكم طبعا بكل شوق. راسلنا على رقم الواتساب 0355
5-6-3-5-9. إذن تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: رجعنا مستمعينا وبجدد التحايا والترحاب بكم مرة تانية، وإحنا لسه مواصلين برنامجنا. وقبل الفاصل زي ما قلنا إحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم وفي نفس الوقت صعب جدا جدا، لكن كده تعالنا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن تأثير الناس على حياتنا، خلونا كمان يعني كده نفتح الكتاب المقدس ونشوف الكتاب المقدس عايز يعلمنا شنو في الأمسية دي، في خاصة موضوع يعني الخوف من الناس وقيادة الناس بالنسبة لنا. الكتاب المقدس ما بيدعونا إننا يعني نعيش ضد الناس أو نتجاهل النصيحة، لكن يعني شجعنا إنه يكون الله هو القائد الأول لحياتنا، وما يكون خوفنا من الناس أكبر من ثقتنا في الله. الخوف من الناس بيعمل فخ، زي ما بيقول في سفر الأمثال: خوف الإنسان يضع فخا والمتكل على الرب يرفع. الآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عميقة جدا. لما أخاف من رأي الناس ممكن أتنازل عن الحق، ولما أخاف من انتقاداتهم كمان ممكن أدفن المواهب يعني اللي أداني لها ربنا، ولما يكون يعني همي إرضاء الناس ممكن أبتعد عن الطريق الدائر لي ربنا. عشان كده الكتاب يعني سماه فخ، لأنه بيمسك الإنسان من غير ما يحس. ثانيا يعني منو داير أنا أرضيه؟ داير أرضي منه؟ الرسول بولس بيقول: فاستعطف الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. بولس ما كان قاصد إننا يعني نعامل الناس بقسوة، لكن كان بيقول إنه الأولوية تكون لإرضاء ربنا، لأنه لو بقيت كل يوم يعني أنا أغير موقفي عشان الناس عمري ما حزبت عن الحق أو ما أزبت على الحق، كمان ما يعني نتشبه بالعالم زي ما برضو قال الرسول بولس في رسالة روميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. العالم مرات يعني بيضغطنا عشان يعني نمشي مع التيار، لكن المؤمن مدعو بأنه يسأل: هل الحاجة دي ترضي ربنا ولا أنا بعملها بس عشان أمشي مع الناس؟ كمان يعني أسمع للمشورة، يعني أسمعها كمان بحكمة. والكتاب المقدس بيقول برضو: حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. وده بيعلمنا إنه في فرق كبير بين المشورة والخضوع. المشورة بتساعد يعني إنك تشوف الصورة أوضح، لكن القرار النهائي يكون بعد الصلاة والحكمة وطلب إرادة ربنا. أتمنى إنكم تكونوا كنتم متابعين معاي، وكمان أخذتوا الآيات دي وترجعوا ليها. وإذا أنت بتتابعنا وما قدرت يعني تفهم حاجة من الآيات دي، قدر أسني وقول لي يعني، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يشرح معاك كل آية أنت بتسمعه. إذا عندك أي سؤال أو استفسار حول أي موضوع برضو هم مستعدين عشان ما يسعدوك. عشان كده بنقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 9. إذن ده رقمنا على الواتساب ومستنين مشاركاتك وكمان أسئلتك واستفساراتك. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

شكرا يا نفتالي، لأنه ترنيمتك الليلة يعني توافقت تماما مع موضوعنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. نفتالي بيقول في ترنيمته أو الكلمات المكتوبة: بنفرح بالخلاص عنده نسير في خطى، يكون هو الملك ونكون حياة وتكون حياتنا رضا، ونحن عياله بنورنا نضيء للناس، ما هو الكرمة الحقيقية ونحن فيه أغراس. أكيد لما هو يكون ماشي معانا في الطريق ويضيق لنا الطريق ما حنقدر نحيد كده ولا كده، لأنه بنعرف هو القائد بتاع حياتنا وليس الناس. لكن ونحن بيقول نحن عيال إحنا ونحن عياله بنورنا نضيء للناس، نحن اللي ممكن نضيء بالناس نأثر فيهم وليس هم يكونوا المؤثرين علينا. عشان كده في رسالتنا الختامية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الناس حتتغير وآرائهم حتتغير، وناس الليلة اللي بيمدحوك بكرة ممكن ينتقدوك، لكن الله ما بيتغير ومحبته ما بتتغير ووعده ثابت للأبد. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وبقول لكم إلى جديد اللقاء، وربنا معكم.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: عزيزتي المستمعة عزيزي المستمع خط بصمتك شاركنا فكرتك قل لنا رأيك تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى لما نتبادل الخبرات خد وهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات مستمعين الكرام اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا مع تحيات فريق راديو سمر

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك انت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

دخل واحد على أخته وهي قاعدة، وقف بيها وراها كده وخدت إيده على كتفه وسألها من هو زول في الدنيا دي؟ قالت ليه أنا. سألها المرة الثانية عايز يضغط عليها عشان تغير إجابتها منو؟ قالت له بإصرار أنا أقوى زول في الدنيا دي أنا. زعل أخوها.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دول الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك أي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا هأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنهم نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.